0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا

0: محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه حرمه الله تعالى على النار وعصمه من الشيطان: من ملك نفسه حين يرغب وحين يرهب وحين يشتهي وحين يغضب. وأربع من كن فيه نشر الله تعالى عليه رحمته وأدخله جنته: من آوى مسكينا ورحم الضعيف ورفق بالمملوك وأنفق على الوالدين. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: لسان ذاكر، وقلب شاكر، وبدن على البلاء صابر، وزوجة لا تبغيه خوفا في نفسها ولا ماله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من الشقاء: جمود العين، وقسوة القلب، والحرص وطول الأمل. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، والتسبيح والتكبير يملأان السماوات والأرض، والصلاة نور، والزكاة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء، من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة.

0: الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استكثر من الناس من دعاء الخير لك، فإن العبد لا يدري على لسان من يستجاب له أو يرحم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تدفع 99 بابا من الضر أدناها الهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

غير الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا

ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير

وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات

محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى

لهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا

الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما.

قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض.

اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا

يفسدون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال

ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله

الأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن

ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن

بعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله

وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا

الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد

إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم

نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا

صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من القرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. مع الدرس 62 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم اسم العظيم. هذا الاسم أيها الإخوة أورده النبي صلى الله عليه وسلم في حديثيه الشهيرين اللذين ذكر فيهما أسماء الله الحسنى. وأما المعنى اللغوي لكلمة العظيم، فإذا اشترك شيئان في قاسم مشترك ورجح الأول نسمي الأول عظيم. إذا كان أحدهما زائدا على الآخر في ذلك المعنى المشترك سمي الزائد عظيما. نقول هذا جسم عظيم، أي له أبعاد، له طول أطول وعرض أعرض وعمق أعمق. نقول هذا الشيء عظيم. أيها الإخوة الكرام، يمكن أن نقول فلان عظيم في العلم، أي يتمتع بعلم غزير، ونقول فلان عظيم في المال، وفلان عظيم في الملك، وقد نقول عظيم القرية أي سيدها. والعظيم مشتق من العظم، والعظم هو الضخامة والعز والمجد والكبرياء. لازلنا في اللغة، الشيء العظيم الشيء القوي.

الشيء الضخم، الشيء العزيز، الشيء الماجد، الكبرياء. أما إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى عظيم، فمعنى أن الله سبحانه وتعالى عظيم أي عظيم في وجوده. المخلوقات موجودة، الجبل موجود، والبحر موجود، والسهل موجود، والإنسان موجود، والحيوانات موجودة، والنبات موجود، لكن هذه الموجودات جميعا سبقها عدم وسوف تنتهي إلى عدم. أما إذا قلنا إن الله عظيم في وجوده أي وجوده أزلي أبدي، لا شيء قبله ولا شيء بعده، هو الحي الباقي على الدوام. موضوع الفناء موضوع يتصف به الخلق، موضوع البقاء من صفات الخالق، موضوع الحداثة من صفات الخلق، موضوع القدم من صفات الخالق. أنت موجود والله موجود، وشتان بين الوجودين. أولا وجود الإنسان يسبقه عدم وينتهي إلى عدم، هو حادث فاني، لكن الشيء الأهم أن وجود الإنسان مفتقر إلى شروط لا يملكها. من يملك استمرار وجوده؟ أبدا. إنك ميت وإنهم ميتون. وجود الإنسان متعلق بشروط، لو منعت عنه الهواء يموت، لو منعت عنه الماء يموت، لو منعت عنه الطعام إلى أمد معلوم يموت، لو حرمته من الزوجة يختل توازنه، لو حرمته من الأولاد يشعر بالقلق. وجود الإنسان وجود قائم على غيره، على شروط لا يملكها، لكن وجود الله سبحانه وتعالى ذاتي. لذلك قل هو الله أحد الله الصمد، فشتان بين الوجودين. فالله سبحانه وتعالى عظيم في وجوده، عظيم في علمه. علمنا الآن في هذا المكان لا يمكن أن يتجاوز الجدران. ماذا يجري في الشارع لا نعلم، ماذا في البيت لا نعلم، علم محدود متعلق بالحواس الخمس، متعلق بالحواجز، لكن علم الله سبحانه وتعالى علم مطلق تعلق بكل ممكن. والله بكل شيء عليم، بكل شيء عليم، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فالله سبحانه وتعالى عظيم في وجوده، عظيم في علمه، عظيم في قدرته، هو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. تصور إنسان ينضوي تحت ظل القدير، هل يخشى قويا؟ إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ يا رب ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ الله عز وجل عظيم في وجوده، وجود أزلي أبدي ذاتي، عظيم في علمه، بكل شيء عليم، يعلم الظاهر والباطن، ما من جلى وما خفي، يعلم دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، بكل شيء عليم، على كل شيء قدير، عظيم في قدرته. يعني بحسب علم الأطباء يقال لك هذا مرض عضال لا شفاء منه. الإنسان أحيانا يتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء، فتقف هذه الخلايا
التي تنمو نمواً عشوائياً وينحسر المرض ويظهر الله آياته. عظيم في قدرته، عظيم في قهره. سبحان من قهر عباده بالموت، قهر الجبابرة، قهر الطغاة، قهر الذين نازعوه الكبرياء والعظمة. عظيم في قهره، عظيم في سلطانه. الله عز وجل سلطانه ممتد إلى أي مكان وفي أي زمان ومع أي مخلوق. يعني مدير الدائرة سلطانه على موظفيه في أثناء الدوام، أما إذا كانوا في البيت سلطانه عليهم لا يزيد عن أن يحسم من راتبهم. أما سلطان الله على الإنسان كل أجهزته بيد الله، كل أعضائه بيد الله، كل حواسه بيد الله، ذاكرته بيد الله، دسامات قلبه بيد الله، كليته بيد الله. يعني الإنسان إذا استيقظ صباحا ورأى أنه قد سمح له أن يعيش يوما جديدا وأنه معافى في جسمه، فهذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها. الكليتان تعملان بانتظام، جهاز الهضم يعمل بانتظام، البنكرياس يفرز الأنسولين، القلب ينبض 80 نبضة في الدقيقة، الدسامات في القلب لا تسمح للدم أن يرجع، فإذا رجع الدم إلى القلب بدك 600,000 ليرة، وقد تنجح وقد لا تنجح، وقد تجرى في القطر أو في خارج القطر إذا رجع الدم للقلب. من ضبط الدسامات؟ نحن تحت ألطاف الله عز وجل. لك عمى ألوان فجأة، الأحمر بيمشي عليه، يمنع من القيادة فورا. إذا الإنسان أصيب بعمى ألوان يمنع فورا من قيادة السيارة. وأنتم تسمعون، وما أكثر الأمراض، وما أكثر الخلل الذي يصيب بعض الأجهزة أو بعض الأعضاء. فالله سبحانه وتعالى عظيم، عظيم في سلطانه. يعني أنت جسما ونفسا أيام تنقبض، أحيانا ينشرح صدرك، أحيانا يضيق صدرك، أحيانا تتفاءل، أحيانا تتشائم، أحيانا يأتيك الهم. إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. أحيانا تضعف معنوياتك، أحيانا تضعف أمام عدوك، أحيانا يقويك عليه. جسمك بيده ونفسك بيده ومن حولك بيده وتجارتك بيده وزوجتك بيده وأولادك بيده. أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي. قد يسلس قيادها وقد لا يسلس. أيها الإخوة، عظيم في وجوده، عظيم في علمه، عظيم في قدرته، عظيم في قهره، عظيم في سلطانه، عظيم في نفاذ حكمه. يعني الإنسان أحيانا يتمنى ملايين الحاجات والأشياء فلا تتحقق، لكن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فعال لما يريد. إذا أراد شيئا كن فيكون. كل شيء وقع أراده الله، كل شيء أراده الله وقع. يعني هذا العظيم ينسى، ينصرف عنه، يعرض عنه. أيها الإخوة الكرام، أقول هذه الكلمة، لا يليق بالإنسان أن يكون لغير الله. وما أكثر الناس الذين يعبدون عبادا لله من دون الله.

إما أن تكون عبدا لله فعبد الله حر، وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم. وأشد الناس خسارة من ربط مصيره بمصير إنسان، لأن هذا الإنسان لا يملك له نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة، ولا رزقا ولا نشورا. قال له: إن أناسا قد اغتصبوا مالا ليس لهم. سيدنا عمر بن عبد العزيز أرسل له أحد الولاة رسالة، قال: يا أمير المؤمنين، إن أناسا قد اغتصبوا مالا ليس لهم، لست أقدر على استخراجه منهم إلا أن أمسهم بالعذاب، فإن أذنت لي فعلت. فقال هذا الخليفة الراشد: يا سبحان الله، أتستأذنني في تعذيب بشر؟ وهل أنا لك حصن من عذاب الله؟ وهل رضائي عنك ينجيك من سخط الله؟ أقم عليهم البينة، فإن قامت فخذهم بالبينة، فإن لم تقم فادعهم إلى الإقرار، فإن أقروا فخذهم بإقرارهم، فإن لم يقروا فادعهم لحلف اليمين، فإن حلفوا فأطلق سراحهم. وايم الله، لأن يلقوا الله بخيانتهم أهون من أن ألقى الله بدمائهم. هل أنا لك حصن من عذاب الله؟ أيها الإخوة، قيل العظيم عظيم لأن العقول لا تصل إلى كنه صمديته. أحيانا يكون شيء عظيم لكن يحاط به علما، تدرك أبعاده، لكن إذا قلت إن الله عظيم العقول عاجزة عن أن تصل إلى كنه صمديته، لذلك لا يعرف الله إلا الله. ولفي نبي بما فيهم سيد الأنبياء والمرسلين عرف الله المعرفة المطلقة، لا، هو أعرفنا بالله، لكن الله لا يعرفه إلا الله. لذلك العظيم هو الذي تعجز العقول عن أن تدرك صمديته، وتعجز الأبصار عن أن ترى سرادقات عزته، كما قال بعض العلماء. الآن في نقطة دقيقة جدا، دقيقة جدا، ممكن إنسان عادي أن نحيطه بهالة عظيمة، في بعض شعوب آسيا المتخلفة يأتي كاهن، يأتون بطفل يسمونه إلها، ويحاط بالتعظيم والإجلال والإكبار والتقديس، واوا، فصار هذا الطفل كلما كبر كان إلها لهم. هذا عظمه الناس، هو عظيم لأن الناس عظموه، أما هو في ذاته ليس بعظيم. إذا قلت إن الله عظيم لا لأن العباد عظموه، لا، لأنه عظيم في ذاته، هو مستغن عن تعظيم العباد له. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا. أحيانا لشدة ما يحاط الإنسان بالتعظيم يبدو للناس عظيما، لكن الله سبحانه وتعالى ليس كذلك، هو عظيم أعظمه الناس أو لم يعظموه، أعرفوه أم لم يعرفوه، أقدسوه أم لم يقدسوه. والعظيم إذا قلنا إن الله عظيم، يعني قد تجد إنسان يقال لك هذا عظيم في المال، حجم المال كبير، اسأل اتحقق يطلعوا 200 مليون، صار محدود 300 400 800 1000 4000، تحدد الرقم. لكن إذا قلت إن الله عظيم

العلماء يقولون لا حدود لعظمته أبدا، عظمته لا نهائية. وليس في الإسلام كلمة تعبر عن هذا الإطلاق كقولك الله أكبر. مهما عرفت من قدرته فهو أكبر، مهما عرفت من علمه فهو أكبر، مهما عرفت من رحمته فهو أكبر، مهما عرفت من قدرته فهو أكبر، مهما عرفت من جلاله فهو أكبر، مهما عرفت من رحمته فهو أكبر. وقيل العظيم هو الذي ليس لعظمته بداية. لا، على مستوى البشر لك فلان كان ما في عنده شيء، الآن عظيم بماله، أما كان فقير معنى هذه العظمة لها بداية. فلان ملك كان جندي بزمانه ممكن، فلان دكتور من أساطين العلم كان جاهل بزمانه، لهذه العظمة بداية. إذا قلت إن الله عظيم ليس لعظمته بداية ولا لجلاله نهاية، هذا معنى أن يكون الله عظيما. وقيل العظيم الذي لا تهتدي العقول لوصف عظمته ولا تحيط بكنهه بصيرة، يعني يستحيل أن تحيط بعظمة الله. يعني من المعاني الدقيقة جدا التي يمكن أن تفسر قوله تعالى واستغفر لذنبك. ما ذنب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لقد تاب الله على النبي. ما الذنب الذي ارتكبه النبي؟ قال بعض العلماء هذه خاصة برسول الله، لأنه كلما عرف جانبا من عظمة الله استحيا بالمعرفة السابقة، كلما ارتقت معرفته بالله رأى أنه أذنب في حق الله حينما عرفه أقل مما ينبغي. يعني إذا أنت مثلا ولله المثل الأعلى، تصور إنسان يحمل ليسانس ثم تفاجأ أنه يحمل ماجستير، ظننته يحمل ماجستير ثم تفاجأ يحمل دكتوراه، ظننته يحمل دكتوراه له 30 مؤلف، بعض المؤلفات فريدة من نوعها بالعالم. فكلما أدركت جانبا من علمه تكشف لك علم لا تعرفه، إذن أنت تشعر أنك مقصر في معرفته. فربما كان ذنب النبي عليه الصلاة والسلام أنه كلما تكشف له جانبا من عظمة الله عز وجل شعر أن معرفته السابقة هي ذنب من ذنوبه. أيها الإخوة، كلمة عظيم وردت في 6 مواضع من القرآن الكريم. الموضع الأول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هي أول آية. الآية الثانية في سورة الشورى: له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العلي العظيم. الآية الثالثة في سورة الواقعة: فسبح باسم ربك العظيم. الآية الرابعة في سورة الحاقة: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. إخواننا الكرام، ما من مخلوق من بني البشر إلا ما ندر إلا وهو يؤمن بالله، لكن الإيمان الذي

نجي هو أن تؤمن بالله العظيم. إن آمنت أنه عظيم استحييت أن تعصيه، كبر عليك أن تعرض عنه. العبرة أن تؤمن بالله العظيم، إنك إن لم تؤمن بالله العظيم لن تطيع الله عز وجل. اسأل هؤلاء الناس الذين يعصون الله عز وجل ليلا نهارا في كسب أموالهم وفي علاقاتهم بالنساء وفي عدوانهم على الآخرين وفي انحيازهم لمصالحهم، اسأل هؤلاء الناس ألا تؤمن بوجود الله؟ يقول لك أعوذ بالله أنا مؤمن، كيف تعصيه؟ لأنه ما آمن بالله العظيم. آمن بالله لكن ما آمن بالله العظيم، آمن أن لهذا الكون خالقا لكن ما آمن بالله العظيم. الإيمان بأن لهذا الكون خالقا هذه ضرورة فطرية، الإيمان بأن لهذا الكون خالقا ضرورة فطرية. أما الإيمان الكسبي الذي يبنى على جهد بشري هو أن تؤمن بالله العظيم، لأن الإيمان بالله العظيم يحملك على طاعة الله العظيم، وأي إيمان لا يحملك على طاعة الله لا قيمة له، لا يقدم ولا يؤخر. أرأيت إلى إبليس أليس مؤمنا؟ أبدا. قال رب فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أيام تقول إنسانة الله وفقها بأداء هذه الرقصة مثلا، وفق الله عز وجل، فإذن مثل إبليس تماما. ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هذا إيمان، هذا إيمان إبليسي، إيمان إبليسي. يعني إن آمنت أن لهذا الكون إلها هذا إيمان، لكن لا يرقى بك إلى السعادة لأنه ما حملك على طاعة الله. كيف أن إبليس قال ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين؟ ما آمن بالله العظيم، لو آمن بالله العظيم لخشع قلبه لذكر الله. يعني الإنسان أحياناً بيتساءل يا ترى حينما قال ربنا سبحانه وتعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعاً فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، يا ترى استحق النار لأنه ما آمن بالله العظيم؟ أجيبوني، استحق النار لأنه ما آمن بالله العظيم؟ الجواب استحق النار لأنه حينما لم يؤمن بالله العظيم عصى أمر ربه العظيم. استحق النار على معصية وعلى عدوان وعلى انحراف وعلى إغواء. فإن لم تؤمن بالله العظيم لن تطيع الله عز وجل، فالعذاب في النار على المعاصي والآثام وعلى البغي والعدوان. طيب الآن ما هو المنعكس الذي ينعكس على المؤمن من هذا الاسم العظيم؟ أنت مؤمن أيها الإخوة، موضوع دقيق دقيق دقيق. إن رأيت عظمة الله عز وجل تلاشت عظمة نفسك. يعني إنسان أحياناً بيكون في عنده مركبة موديل 48 فيها 1,000,000 علة، لو رأى مركبة موديل 96 هي لحقها 25 مليون بيبقى شايف حاله بمركبته الأولانية بتلاشى. مثلا إذا عنده بيت 80 متر تحت الأرض شمالي وفات لبيت 400 متر بأرقى أحياء دمشق له إطلالة جميلة جدا وفي كل أنواع الأساس الفخم والتزيينات، يقول لك بيتي انتهى، بيته لا شيء، بيته إذا كان يعني 7 رتبته جلس مع لواء بيقول لك أنا بالسلك العسكري وأنا عريف
لما بيشكر

بيشكل. إذا كان معلم بقرية قعد أمام دكتور في الجامعة، أعلى أستاذ في الجامعة، له 50 مؤلف، يقول لك أنا عملي علمي أقوم بالتدريس في القرية الفلانية، بيسكت بيسكت فورا. بائع متجول قعد أمام عضو غرفة تجارة حجمه 800 مليون، يقول لك أنا تاجر، بيسكت. ممرض أمام جراح قلب، بيسكت. طيب هلا إنسان أمام خالق الأكوان، يقول لك أنا، هذا حل الفناء. إن رأيت الله عظيما تلاشت ذاتك. فبتلاقي المؤمن متواضع لأنه رأى عظمة الله، ما بيقول أنا، يا رب أنت العالم ونحن الجهلاء، أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت الغني ونحن الفقراء. فأول أدب يتأدب به المؤمن مع اسم الله العظيم أن الكبر والاستعلاء والغطرسة والاعتداد بالنفس يتلاشى، انتهى. وحينما يتلاشى الكبر والاستعلاء والغطرسة والاعتداد بالنفس يزيده الله عزا. بتعتقد فيه بالأرض إنسان أعزه الله ورفع ذكره وأعلى مقامه كرسول الله؟ أنا لا أعتقد. اذهب إلى المدينة الآن، معقول جامع يسع 3 ملايين إنسان؟ 3 ملايين جاءوا من أقطار الدنيا، من الباكستان، من أمريكا، من الفلبين، من أستراليا، من الصين، من الهند، جاءوا ليزوروا هذا الإنسان. طيب من هذا الإنسان؟ ماذا أعطاهم؟ يقفون أمامه خاشعين يبكون. أنا لا أعتقد أن في الأرض كلها إنساناً رفع الله ذكره وأعلى مقامه وأعزه كرسول الله، وفي الوقت نفسه لا أعتقد أن إنساناً افتقر إلى الله وتذلل له وتلاشى أمامه كرسول الله. هذه قضية محيرة. كلما ازددت افتقاراً إلى الله أعزك، كلما ازددت افتقاراً وتذللاً وتواضعاً رفع الله لك ذكرك. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر كلما ذكر الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. في إنسان الله عز وجل أقسم بعمره كرسول الله؟ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأنت حينما تفتقر وحينما تتواضع وحينما تقول يا رب أنا لا أعلم، إنك أنت العالم، أنا ضعيف، قوي في رضاك ضعفي. أيها الإخوة الكرام، الأدب الذي ينبغي أن تتأدب به مع اسم الله العظيم أن تشعر بالفناء أمامه. لذلك إن رأيت إنسانا متغطرسا متكبرا معتدا بذاته يقول لك أنا صفر، إنك لم تؤمن بالله العظيم. لو آمنت بالله العظيم لتلاشت ذاتك ولضعفت قواك ولذلت نفسك. وسبحان الله، هذه العلاقة المعكوسة، كلما ازددت تواضعا زادك الله عزا. في بالأرض فاتح على الإطلاق دخل مدينة نكلت به سابقا وناصبته العداء 20 عاما إلا ويدخلها متغطرسا متكبرا متعجرفا. تيمورلنك دخل إلى الشام فأمر أن يبنى هرم من جماجم الناس، 50,000 رأس صفت فوق بعضها، برج الروس ما تسمعوا فيه، هكذا فتحها فأمر بقتل 50,000 إنسان، وضعت

رؤوسهم على شكل برج. ما في إنسان دخل بلدة إلا استباحها، دخل متعجرفاً متغطرساً إلا النبي عليه الصلاة والسلام. دخل مكة فاتحاً كادت ثؤابة عمامته تلامس عنق بعيره تواضعاً لله عز وجل. هذا من فضل ربي. وصدقني أيها الأخ الكريم، بكل إنجازاتك قل هذا من فضل ربي، قل الله وفقني، الله أكرمني، الله سمح لي اتكلم عنه، الله أطلق لساني، الله أعاني على طاعته، أعاني على تربية أولادي، أعاني على كسب رزقي، أعاني على الاستقامة. هذا واقع، لأنه من قدوتك بهذا؟ سيدنا يوسف. ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أيام إنسان شخصية مرموقة جدا، يقع في شرك امرأة لا تساوي واحد بالألف من زوجته، ويزل وتلوكه الألسن، ويعاديه أولاده، ويصبح في الوحل. أين مكانته؟ وأين عقله؟ وأين شخصيته؟ طيب هذه الذي عنده أمام هذه التي وقع في شركها لا شيء. أيها الإخوة، القضية أن تتأدب مع الله بالافتقار إليه. إذا كان الله عظيما ينبغي أن تتلاشى نفسك. وأوضح مثل الصحابة الكرام، يعني في بدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أذلة 300 صحابي كانوا، 300 فقط. قريش القبيلة العريقة القوية، الأبطال، الصناديد، الفرسان، أسلحة، سيوف، خيول. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أما بحنين صار أصحاب النبي 10,000 أقوياء. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أبدا، ثم وليتم مدبرين. يعني خطيب ألقى خطبة رائعة جدا، من نوادر الخطباء، هو شو شغلة كبيرة كثير. نزل ليصلي بالناس، الله أكبر، يا أيها الذين، نسي الفاتحة. نسي الفاتحة كلها نسيها. بنسيك الله عز وجل، بنسيك أهم شيء بالخطبة بالصلاة. لا تقول أنا. لذلك المؤمن الصادق إذا أقدم على عمل يقول: اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. في رواية ثانية: اللهم إني تبرأت إليك من حولي وقوتي وعلمي والتجأت إليك بحولك وقوتك وعلمك يا ذا القوة المتين. قال لي طالب، قصة من 40 سنة يمكن، قال لي أنا ما بصلي إنه هالعشر دقائق بقرا فيهم صفحتين ثلاثة. فات للامتحان، سؤال مؤتمر برلين، قال عقد في باريس. مؤتمر برلين وين عقد؟ بباريس. الله توهه. من ابتغى أمرا بمعصية كان أقرب أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. لا تآسر شيء على طاعة الله، لا تآسر شيء على مجلس علم، لا تآسر شيء على عمل صالح، على أداء صلاة. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام: من تعلم وعمل بما علم ثم علم الغير فذلك يدعى في السماء عظيما. وبنظر نفسه فقير جدا، أما في السماء عظيم. لذلك دخل على النبي رجل، قال له النبي الكريم: أهلا بمن خبرني جبريل بقدومك. قال: أو مثلي؟ قال: نعم يا أخي، خامل في الأرض

علم في السماء. أنت قد تكون موظف في الدرجة العاشرة، كاتب، طاولة وكرسي، مراسل، حاجب، معلم، موظف بسيط، قد تكون علما في السماء، قد تكون عند الله عظيما وعند الناس شخص مغمور. لذلك النبي قال عليه الصلاة والسلام: ابتغوا الرفعة عند الله، عند الله، لأن مراتب الله عز وجل تنفعك بعد الموت، لكن مراتب الدنيا تفنى عند الموت. أنا أقول لك مثلا بالنعوات، أنه الطبيب الفلاني، المهندس، عميد أسرتهم، اكتبوا لتشبعوا. العبرة أن يكون عند الله مقبولا، عند الله مقبولا. أيام بينكتب شي 100 اسم أقرباء آل فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، يا ترى هو عند الله عظيم؟ إن لم يكن في طاعة الله، إن لم يكن يعرف الله عز وجل، ليس لهم صهار عند الله. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. روى الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الكرب بهذه الكلمات. هذا دعاء في علم. كان عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: لا إله إلا الله العظيم، كل شيء بيده، قوي، غني، عليم، رحيم، غفور، تواب، حنان، منان. برمضان ما بتقولوا يا حنان يا منان؟ نعم. لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم. هذا دعاء النبي عند الكرب، دعاء النبي عند الكرب. وورد في الحديث القدسي أن الكبرياء ردائي وأن العظمة إزاري، فمن نازعني فيهما قصمته ولا أبالي. أرسلوا مركبة سموها المتحدي، إشلنجر، بعد 70 ثانية أصبحت كتلة من اللهب، فيها 7 رواد فضاء وامرأة. نعم، طبعا قمة في العلم، مراجعات عد تنازلي، كل جهاز مضاعف. المتحدي، تتحدون من؟ بعد 70 ثانية أصبحت كتلة من اللهب. وكلكم يرى كيف أن قلاعا صامدة جبارة تهاوت كبيت العنكبوت. أيام في غطرسة إنسان فرد بكركب أمة بكاملة كما تسمعون في الأخبار، واحد فجر نفسه، الكيان كله انهز. الله عز وجل أحيانا يقهر المتجبر، يقهره. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما قصمته ولا أبالي. أيها الإخوة، عود على بدء. العظيم قد لا تدركه عامة العقول، لكن بعض العقول تدركه. يقول واحد: ما هي الذرة؟ ذرة قمح يعني، ذرة تراب؟ لا، الذرة قضية كبيرة كثير، موضوع بالفيزياء معقد جدا. كل عناصر الكون ذرات، ونوية وإلكترون ومدارات وشحنة إيجابية وشحنة سلبية. فالذرة العقول البسيطة لا تحيط بها، أما دكاترة العلوم تعرف عنها الشيء الكثير. فالشيء العظيم لا الذي تعرفه بعض العقول، الذي تستحيل أن تحيط به كل العقول وبعضها. الآن إن رأيت أن الله عظيم ينبغي أن تعظم أمره.
المعنى الثاني، إن رأيت أن الله عظيم ينبغي أن تتلاشى أمامه، أنت لا شيء. إن رأيت أن الله عظيم ينبغي أن تعظم أمره، أن تعظم شعائره، أن تعظم كتابه، أن تعظم رسوله، أن تعظم الذي آمن به. الناس من يعظمون؟ الأقوياء والأغنياء. أما مؤمن ضعيف درويش، درويش يعني أجدب. لكن المؤمن الراقي يعظم المؤمنين ولو كانوا فقراء ولو كانوا ضعفاء. النبي سيد الخلق، اللهم إني أشكو إليك ضعف حيلتي، ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس. يا رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. سيد الخلق كان في الطائف، سخروا منه، ضربوه بالحجارة، كذبوا دعوته. قال له واحد: لو أنك رسول كما تدعي لمزقت أسواب الكعبة. ألم يجد الله إنسانا غيرك يبعثه رسولا؟ هو عظيم. فأيها الإخوة، إن رأيت أن الله عظيم تعظمه، تعظم أمره، تعظم نهيه، تعظم كتابه، تعظم نبيه، تعظم المؤمنين، تعظم الذين يلقون العلم على الناس، لا تستخف بهم، لا تنهش في أعراضهم، لا تحقرهم. يعني في شخص هيك بتلزز إذا كان يعني حجم إنسان له دعوة إلى الله، يظن أنه يفعل شيئا عظيما، بك زغرته. أنت صغير، لأنك لو أنك عرفت الله لعظمت أولياءه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني أنت راكب سيارة عامة، طلع رجل له زي إسلامي، ليجلس مكانك، وقف له احترام. أنت عم تعظم الدين، ما عم تعظم شخص. إنسان له مظهر ديني، له مكانة دينية، لا ينبغي أن تحجمه، أن تجعله صغيرا، هذا مما يعاقبك الله عليه. نعم، هذا الذي يقع في أعراض العلماء، يزمهم، يطعن بهم، هيك يحجمهم، لا يبالي، الله بيعاقبه عقاب شديد. نعم، فأولا يجب أن تعظم الله، تعظم كتابه، ورسوله، أمره، نهيه، تعظم شعائره. والدليل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني المصحف ليكن في مكان بالبيت مرموق، مو تحت الأرجل، في مكان عالي. تعظيم المصحف دليل تعظيمك لله، تعظيم الصلاة دليل تعظيمك لله، تعظيم الأمر والنهي دليل تعظيمك لله عز وجل. هذا الموقف الثاني الذي ينبغي أن يقفه المؤمن حينما يؤمن بالله العظيم. قال بعض العلماء تكلموا عن أدب المؤمن مع الله العظيم، فذكروا أن من غلب على عقله تعظيم الله عز وجل، أن من غلب على عقله تعظيم الله عز وجل خضع لهيبته ورضي بقسمته، ولا يرضى بدونه عوضا، ولا ينازع له اختيارا، ويبذل في رضاه كل مستطاع. لأن من أدرك عظمة ربه صغرت الأشياء أمامه، فإذا أهمه أمر قال: يا عظيم لمن هذا الوادي؟ قال: هو لك. قال: أتهزأ بي؟ قال: لا والله هو لك. قال: أشهد أنك رسول الله، تعطي عطاء من لا يخشى الفقر. إن عظمت الله عز وجل حق التعظيم يستوي عندك التبر والتراب. تبذل الشيء الكثير بلا وجل من أجل الله عز وجل. الآن من هم العظماء من العباد؟ قال: أنبياء الله،

وأولياؤه والمؤمنون، هؤلاء هم العظماء. أما البيكاسو مثلا، لك هذا فنان رسام لوحته حقها 100 مليون،

0: أمام عظمة الله أول أدب، وأن تعظم أمر الله ونهيه وكتابه ونبيه وأولياءه. وإذا كان إنسان له دعوة إلى الله عز وجل لا ينبغي أن تلغط به، هذا من لوازم إيمانك بالله عز وجل. يعني شخص له مظهر إسلامي مفروض تحترمه احتراما للدين. هذه بعض المعاني التي تنطوي حول اسم الله العظيم. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يلهمنا الخير، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: كيف

0: لو تفرح عينينا من باب البيت، لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
2: موجود.

0: في كلها شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الملك، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم:
5: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، الذكر محبة، ومحبة العبد لله تعالى درجة عالية يوقفه الله عليها بفضله وإحسانه، لأنه سبحانه عند هذه الدرجة يلقى عبده الذاكر المحب بمحبة أسمى وأعظم وأجل، هي محبة الله تعالى للعبد.
1: وعن محبة الله تعالى يقول الدارني: محبة الله تعالى للعبد إرادة تقريبه وإكرامه وتوليه بعنايته في جميع أحواله، فمن أحبه الله تعالى عامله بلطفه وجاد عليه بإحسانه وفتح عليه بما يبلغه أمله ولا يدركه كده وعمله.
0: ومحبة العبد لله تعالى هي تعلق قلبه بذكر الله ودوام الشغف به سبحانه والتنعم بمناجاته والتلذذ بخدمته وصدق الشوق إليه والاكتفاء به عز وجل عن كل ما سواه.
1: ومن أقوال أبي بكر الصديق رضي الله عنه: من ذاق من خالص محبة الله عز وجل شغله ذلك عن طلب الدنيا وأوحش عن جميع البشر.
0: ويقول المحب الذاكر هرم بن حبان:
2: المؤمن إذا عرف ربه أحبه، وإذا أحبه أقبل عليه، وإذا أقبل عليه وجد حلاوة الإقبال، فلم ينظر إلى الدنيا بعين الشهوة.
1: ويقول السري السقطي:
3: من أحب الله تعالى عاش، ومن مال إلى الدنيا طاش، والأحمق من يغدو ويروح في غير شيء.
0: أما سهل التستري فيقول: علامات محبة الله تعالى إيثار الله على نفسك، وليس كل من عمل الطاعات صار حبيبا، وإنما الحبيب من ترك المعاصي. ومن علامات المحبة ألا يخلو قلبك ولا لسانك من ذكر الله تعالى.
1: وعلى ضرب المحبة والمعرفة والذكر نلتقي بحجة الإسلام الإمام الغزالي.
4: وأعود إلى حديث الصدق عند أهل المعرفة.

0: المحبة والذكر، وأبدأ فأذكر كلمات لمحمد بن سعيد المروزي، قال رحمه الله: إذا طلبت الله بالصدق آتاك الله تعالى مرآة بيدك، حتى تبصر كل شيء من عجائب الدنيا والآخرة.
1: عفوا يا شيخنا، ما معنى قول المروزي إذا طلبت الله بالصدق؟
0: معناه أن تكون في كل ما بينك وبين رب العالمين صادقا، واعلم أن لفظ الصدق يستعمل في ستة معان: صدق في القول، وصدق في النية والإرادة، وصدق في العزم، وصدق في الوفاء بالعزم، وصدق في العمل، وصدق في تحقيق مقامات الدين كلها. ومن اتصف بالصدق في جميع ذلك فهو الصديق.
1: لعل الصدق في تحقيق مقامات الدين كلها هو الذي قصد إليه المروزي.
0: قيل يوما لسهل التستري: ما أصل هذا الأمر الذي نحن عليه؟ فقال: الصدق والسخاء والشجاعة. فقيل: زدنا. قال: التقى والحياء وطيب الغذاء. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكمال فقال: قول الحق والعمل بالصدق. وقال الوراق: الصدق فيما بينك وبين الله تعالى، والرفق فيما بينك وبين الخلق. وهذا معناه أن الصدق في تحقيق مقامات الدين كلها لابد أن يشمل تحقيق ما طالبك الله به فيما بينك وبين الناس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم.
1: عفوا يا شيخنا الغزالي، وهل إلى مثل هذا الصدق سبيل؟
0: سئل ذو النون المصري هذا السؤال فقال: قد بقينا من الذنوب حيارا، نطلب الصدق ما إليه سبيل؟ فدعاوى الهوى تخف علينا، وخلاف الهوى علينا ثقيل.
1: كأنه لا سبيل إذن.
0: لابد أن يكون هناك سبيل.
1: خذ بيدنا إن شئت.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي، واجعل علانيتي صالحة. صدق رسول الله. وقال يزيد بن الحرث: إذا استوت سريرة العبد وعلانيته فذلك النصف، وإن كانت سريرته أفضل من علانيته فذلك الفضل، وإن كانت علانيته أفضل من سريرته فذلك الجور.
1: كأنك ترى يا شيخنا أن مقياس الصدق هو ما بين السر والعلانية من تشابه أو تضاد.
0: نعم، لأن الرياء يفوت به الإخلاص، وبالتالي الصدق. ولقد أنشد الشاعر: إذا السر والإعلان في المؤمن استوى، فقد عز في الدارين واستوجب الثنى. فإن خالف

0: الإعلان سرا فما له على سعيه فضل سوى الكد والعناء. وقال عطية بن عبد الغافر وهو من الصالحين: إذا وافقت سريرة المؤمن على نيته باه الله به الملائكة، يقول: هذا عبدي حقا.
1: والصدق في مقامات الدين يا شيخنا؟
0: مثله الصدق في الخوف والرجاء والتعظيم والزهد والرضا والتوكل والحب والذكر. ويحضرني الآن قول جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه: الصدق هو المجاهدة، وألا تختار على الله غيره كما لم يختر عليك غيرك. فقال تعالى: هو اجتباكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. صدق الله العظيم.

0: ومع المحبين العارفين الذاكرين نلتقي.
1: كان السيد عبد الرحيم القنائي من أهل المحبة والمعرفة والذكر، وصف يوما قلب خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم فقال:
2: إنه القلب الأبيض الذي عاش بنور الله وبكلام الله وبقوة من الله، إنه القلب المنيب الذي كساه الله بالسكينة فازداد إيمانا، إنه القلب الذي حبب الله له الإيمان وزينه فيه وكره له المعاصي والتفكر فيها، إنه القلب الذي إذا ذكر الله وجل وزادته آيات الله إيمانا، إنه القلب المطمئن بأن طريق الله هو الصراط المستقيم، وأن أحسن المعرفة معرفة الله. انظروا إلى بعض أقوال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع.
0: أهل المحبة بالمحبوب قد شغلوا، وفي محبته أرواحهم بذلوا، لم تلههم زينة الدنيا وزخرفها ولا جناح ولا حلي ولا حلل.
1: داعي التشوق ناداهم وأقلقهم، فكيف يهدو ونار الشوق تشتعل؟ من أول الليل قد سارت عزائمهم، وفي خيام حمى المحبوب قد نزلوا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا.

ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله

استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم

أجد قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا

مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم.

الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين

ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا

أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا

0: توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: كلما هبت نسمة أو رف جناح، كلما غرد طير على فنا، أو هتفت ورقاء في رونق الفجر، كلما خفق قلب في صدر، أو تنفس صباح بعد أن قد درع الليل، نستفيق وفي عيوننا حلم وأمل ودعاء وعمل، أن يحفظ الله هذا الوطن، وأن يسدد على دروب الهدى والخير خطى القائد الباني صاحب الهمة العالية والقلب الطيب، وأن يرعى شعبه الوفي الأبي. فهذه مسيرة الوطن تغذ الخطى نحو العلا، وهذا صباح الوطن مشبع بالدفء والأمن والأمان، موار بالمحبة والطمأنينة والسعادة. فيا ربنا، يا خالق هذا الكون وباعث الحياة والنماء، بارك أرضنا الطيبة، وهب لنا من لدنك رحمة، واغمر فضاء هذا الجيل ودروبه برغبة السعي للنجاح والفلاح. فها هم أبناؤه وبناته ينطلقون إلى دور العلم، وها هم فلاحوه وعماله ومهندسوه وجنوده وبناته يهبون بنشاط الأمل ورغبة الواثق للبناء والعمل، من أجل أن يسعد الوطن ويسعد أهله، ومن أجل أن تشرق

0: قلوبها وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

إنا نتقرب إليك بالصلاة على حبيبك سيدنا محمد خير الورى، فتقبل بفضلك صلاتنا ونهدي إلى حضرته سلامنا، فبارك بكرمك سلامنا وأشواقنا. وإننا بهذه الصلاة وبهذا السلام نسارع رغبا إلى تلبية أمر أردته وأحببته وبدأت فيه بذات نفسك، وثنيت فيه بملائكة قدسك، ثم أوجبته على المؤمنين من خلقك، وهو الصلاة والتسليم على سيدنا ومولانا محمد الأمين الذي أرسلته رحمة للعالمين وجعلته إماما للمتقين وأظهرته نورا للمهتدين. فنسألك يا رب العالمين أن تحشرنا في زمرة أحبابه المصلين دائما عليه، واكتبنا في سجل أوليائه المقربين لديه.

إخلاص ويقين أن نتشبه بملائكتك المقربين ونقتدي بعبادك المتقين المحبين في إهداء الصلاة والتسليم على سيد الخلق والرسل أجمعين من أنزلت عليه كتابك المبين وخصصته بخير أمة وأفضل دين وهديت به الخلق إلى صراطك المستقيم صراط الرحمن الرحيم فندعوك أن تبارك صلاتنا وسلامنا وأن توفقنا للتمسك بسنته وهداه وأن تلهمنا أن نعمل صالحا تقبله منا وترضاه وأن تعلمنا أن نتعشقه بالروح ونتعلق بهواه وأن نسلك سبيل المودة في آله وصحبه ومن والاه.

إن قلوبنا المتولهة بحبه لتصلي عليه بشوق وطيد، وإن أرواحنا المتعلقة بذاته الشريفة لتبدي الوجد في حبه وتعيد، وهي ترجو له من فيض رحمتك وحنانك كل مزيد، ومن جزيل نعمك ورضوانك كل تكريم وتمجيد. اللهم إنه رسولك المصطفى المخصوص منك بالعناية والتأييد، فاجعل صلاتنا عليه من أجمل ما تحب له من الصلاة وتريد، وتحياتنا إليه من أخلص ما ترضى عنه من الولاء له والتأييد. اللهم وفقنا على الدوام أن نصلي على حبيبك المصطفى صلوات كثيرة تصدر منا عن روح الطاعة والامتثال لأمرك، وأن نسلم عليه تسليمات كثيرة تنبع من معين المحبة الخالصة لأشرف خلقك سيدنا ومولانا محمد خاتم أنبيائك ورسلك وخير محمود من أهل سماك.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عادل ريان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فاستيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجاهيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع

0: الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
2: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
1: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 0796-52-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
5: الحصاد، الحصاد، الحصاد.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
7: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان

0: كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز الثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول. إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6-510-40-80.
9: كيف بيتي بده يكون أحلى، يجمعني بالناس الأغلى.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
5: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 53 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 81 بعد 100، وهي قوله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. أيها الإخوة، الله عز وجل قبل آيات عدة يقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس. إذاً هناك كثيرون شردوا عن الله عز وجل فاستحقوا النار، وهذا لا يعني أن كل البشر كذلك. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. أما كلمة أمة، يعني الكمال البشري من شأنه أنه متعدد، في شجاعة، في كرم، في حكمة، في حلم، في لطف، في قوة، في إباء، في رحمة. الكمال البشري متنوع، ولحكمة بالغة بالغة أن كل واحد من بني البشر ممن آمن بالله تفوق بكمال من هذه الكمالات، يغلب على صفات إنسان أنه كريم، إنسان آخر أنه شجاع، إنسان آخر أنه حليم، إنسان آخر أنه يحب خدمة الخلق. فهذه الكمالات البشرية موزعة بين خلق الله عز وجل. لذلك: وممن خلقنا أمة. الأمة تجتمع فيها كل الكمالات، هذا شيء واقع بحياتنا. أستاذ جامعي كبير، داعية كبير، مثلاً محسن كبير، عالم كبير، قائد كبير، إنسان مكنه الله من مقارعة الأعداء، سيدنا صلاح الدين، سيدنا خالد، إنسان مكنه الله من إقامة العدل، سيدنا عمر. فكل إنسان له كمال تفوق به، مجموع هذه الكمالات يشكل أمة. إلا أن

إبراهيم عليه السلام كان أمة وحده، إن إبراهيم كان أمة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أمة وحده، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بمفرده، بينما أمته معصومة بمجموعها، لا تجتمع أمتي على خطأ. والنبي عليه الصلاة والسلام كماله شمولي، وإنك لعلى خلق عظيم. شجاعته وحلمه ورحمته ورقته ولطفه هذه الصفات كلها مجتمعة في شخص النبي عليه الصلاة والسلام. هو معصوم بمفرده، وكل الكمالات البشرية محققة فيه بمفرده، بينما أمته معصومة بمجموعها، والكمالات موزعة فيها، هذا شيء واقع. طبيب، مهندس، محامي، اختصاصات، محسن كبير، داعية كبير، قائد شجاع، فكل كمال في النبي موجود فيه، وكل كمال في أمة محمد موجود فيه. هذا معنى قوله تعالى وممن خلقنا، يعني ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. طبعا نبهت وقتها أن ذرأنا لا تعني أننا خلقنا لجهنم، هذه اللام لام المآل، خلقنا خلقا كثيرين منهم شردوا عن الله عز وجل فاستحقوا النار، فاللام لام المآل ليست لام التعليل، وخلق كثير أيضا عرفوا الله عز وجل فاستحقوا الجنة. إذا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. خلق الله الخلائق، خلقها جميعها ليسعدها، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قد تقول ما حكمة المصائب؟ المصائب حكمتها تماماً كحكمة المكبح في السيارة، السيارة صنعت من أجل أن تسير، والمكبح عقدياً يتناقض مع علة صنعها، لكنه أكبر ضمان لسلامتها. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يعني الله عز وجل حينما أكرم المؤمنين بهذه الكمالات، هذه الكمالات مشاعر داخلية تنعكس سلوك خارجي، فقلب الرحيم رحيم لكن سلوكه رحيم، قلب الحليم حليم لكن حركته فيها حلم، فصار هالكمالات البشرية قدوة وأسوة لمن حوله. تصور أب ما سمع منه أولاده كلمة بذيئة، أغلب الظن أن أولاده ينضبطون في كلامهم. أب كلما دخل وقت الظهر توضأ وصلى أمام أولاده، فالأب أسوة في صدقه، في حكمته، في ضبط لسانه، في عبادته، في معاملته، في كرمه، في رحمته. فهؤلاء المؤمنون الذين شرفهم الله عز وجل بكمال بشري هم في الحقيقة دعاة صامتون دون أن يشعروا. فالمتفوق داعية لكن لا بلسانه بل بعمله. والدليل أن في بعض الأحاديث الشريفة حديثاً يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام

استقيموا يستقم بكم. يكفي أن تكون أميناً فأمانتك دعوة إلى الأمانة، يكفي أن تكون صادقاً، صدقك دعوة إلى الصدق، يكفي أن تكون مؤدياً لعباداتك، أداؤك لعباداتك في محفل عام دعوة إلى أداء العبادات، فأنت يمكن أن تكون داعية كبيرة بلسانك، ويمكن أن تكون داعية كبيرة بعملك. يعني هؤلاء التجار التسعة الذين ذهبوا إلى إندونيسيا فيها 13,000 جزيرة، هؤلاء التجار التسعة أغلب الظن أنهم ما تكلموا كثيراً، لكنهم فعلوا كثيراً، فإذا بأكبر قطر إسلامي يعد 250 مليون كله مسلم عن طريق هؤلاء التجار. لذلك حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام التاجر الصدوق مع النبيين، الصين فيها 80 مليون، زرت مسجداً في بكين عمره 1200 عام، والذي بنى المسجد مدفون في صحن المسجد، قلت إنسان دخل إلى الصين الآن دعوته شملت 80 مليون إنسان. النقطة الدقيقة أن كمال الإنسان كماله بأخلاقه، عفته، استقامته، أمانته، صدقه، رحمته، إنصافه، حلمه، هذه الأخلاق الراقية جعلت منه أسوة حسنة لمن حوله. يعني أنا أتصور أب مؤمن بلا جهد أولاده كذلك يرون أباهم، يرون أدبه، يرون حكمته، يرون رحمته، يرون سخاءه، كرمه. نحن في عنا طريقة للتعليم مذهلة، الأسوة بلا كلام، بلا إلقاء خطابات، بلا توجيه نصائح، بلا توجيه مواعظ، بلا زجر، لا لا، كن كاملاً في البيت، كمالك يعد أسوة لأولادك. المعلم الكامل أسوة، مدير المؤسسة الكامل عادل بين الموظفين، متواضع لهم، يحترمهم، يسأل عن أحوالهم، يلبي حاجاتهم، يرحمهم. لو أن أحد كبار الموظفين عين رئيس دائرة، في الأعم الأغلب سيقلد مديره العام برحمته وإنصافه. فلذلك في طريق سالك وسهل، طريق الأسوة الحسنة. سيدنا عمر كان إذا أراد إنفاذ أمر جمع أهله وخاصته وقال إني قد أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا والناس كالطير إن رأوكم وقعتم وقعوا. ويم الله لا أتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العقوبة لمكانه مني. فصارت القرابة من عمر مصيبة. أنت حينما تكون كاملاً، يعني زوج ناجح، أب ناجح، أب رحيم، كلامك لطيف، قلبك ممتلئ رحمة لأولادك، لك أجران: أجر أنك كنت كاملاً، وأجر أن من حولك اقتدى بك، فأنت تثاب على كمالك وعلى كمال الذي قلدك. ولا سمح الله ولا قدر أب مدخن أو معلم مدخن يتحمل إثم التدخين هو ومن قلده من طلابه بشكل أو بآخر. أي خطأ من إنسان له منصب قيادي العقاب مضاعف، عقاب خطئه وخطأ من قلده.

وأي موقف كامل لإنسان له منصب قيادي، معنى منصب قيادي الأب منصبه قيادي بالبيت، والأم، والمعلم، مدير الدائرة، مدير المستشفى، مدير الجامعة، مدير المعمل، أي إنسان مكنه الله من أن يدير جمع من الأشخاص منصبه قيادي، فكمالاته لها أجر مضاعف، وسيئاته عليه منها وزر مضاعف، وزره ووزر من قلده. الله عز وجل يقول: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق. هو صامت، لذلك أنا أقول هناك الآن دعوة صامتة لا تحتاج إلى ضجيج ولا إلى رفع صوت ولا إلى زجر ولا إلى خطابة مفوهة. كن مستقيماً استقامتك دعوة، وكن أميناً أمانتك دعوة، وكن صادقاً صدقك دعوة، وكن حليماً حلمك دعوة، وكن متفوقاً التفوق دعوة. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق، يعني ما الحق؟ كلمة ترد في القرآن كثيراً، الله عز وجل هو الحق، لكن ما معنى خلق السماوات والأرض بالحق؟ معنى خلق السماوات والأرض بالحق أي أن الحق لابس خلق السماوات والأرض، الحق لابس خلق السماوات والأرض. الحق معناه الشيء الثابت والهادف، بقابله الباطل الشيء الزائل والعابس. يعني مثلاً قد ينصب سيرك في بلد ما، السيرك أسبوعين، وفي ألعاب بالهوانية، وفي فيل، وفي وحوش، قضية تسلية، أولاً مؤقت هذا المخيم الكبير لأسبوعين فقط، وهذا السيرك لا يقدم علم عميق، ولا يقدم فكر دقيق، ولا يقدم تعليم رائع، لا يقدم ألعاب تسلي الإنسان فقط. فالشيء الباطل الشيء الزائل، والشيء الباطل الشيء العابس. أحياناً تبنى جامعة، هذه تبنى لتكون إلى مئات السنين، يعني في جامعة يقول لك من 1500 عمرها، الآن 2000، من 500 عام هذه الجامعة بنيت لتبقى. إذاً حق تقريباً. هذه الجامعة هدفها تزويد الأمة بقادة، بأطباء، بمهندسين، بقضاة، بعلماء، بعلماء فلك، علماء ذرة. فالهدف كبير، هدف راقي، الهدف نبيل. فالحق الشيء الثابت والشيء الهادف، والباطل الشيء الزائل. الإلحاد باطل، لذلك الدولة العملاقة التي قامت على الإلحاد بقيت 70 عاماً ثم زالت، أصبحت أفكارها في الوحل. الباطل مهما يكون قوياً زائل، لقوله تعالى: إن الباطل كان زهوقاً. مهما يكون متعدداً، كم فرقة ضالة طرأت على التاريخ الإسلامي؟ أين هي الآن؟ الذي بقي هو الحق، الذي بقي من تمسك بالقرآن وسنة النبي العدنان. لذلك أيها الإخوة، أريد بيّن أن الفرق الضالة تجمعها خصائص، من هذه الخصائص أنها تؤله الأشخاص، تأليه الأشخاص يتناقض مع منهج الله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. دخل أعرابي على مجلس النبي قال: أيكم محمد؟

ما له مكان خاص، ولا هيئة خاصة، ولا ثياب خاصة، ولا كرسي خاص. أيكم محمد؟ الفرق الضالة من شأنها أنها تؤله الأشخاص وتخفف التكاليف. هذه الفرقة ألغت الصلاة، هذه الفرقة ألغت الصيام، هي ألغت الزكاة. تؤله الأشخاص وتخفف التكاليف، وتعتمد على نصوص موضوعة لا أصل لها. يعني مرة أهدي إلي كتاب في أحاديث مختارة. أول حديث روى الديلمي عن ابن عباس أنه قال: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. قلت له: هذا ليس حديثاً، هذا كلام للمتنبي. قال لي: لعل النبي أخذه منه. قلت له: جاء بعد النبي. الفرق الضالة تعتمد على أحاديث موضوعة، وعلى تأويلات باطلة، وعلى قصص هزيلة تالفة. والصفة الثانية أنها تخفف التكاليف. هلا الانتماء سهل جدا، الانتماء سهل، أما تطبيق المنهج صعب. بكفي تقول: أنا مع فلان، سهلة شغلة. لكن هل أنت مستقيم؟ هل أنت صادق؟ هل أنت أمين؟ هل أنت وقاف عند حدود الله؟ لذلك الديانات الأرضية في آسيا بتعد 90 مليون، ما فيها منهج، تأليه بوذا فقط. مرة زرت معبد في أمريكا لديانة أرضية آسيوية، وجدت صنم من البرونز. صدقوا أيها الإخوة أنه صدره في حبات ألماس بمئات الملايين. برونز أسود، صدره كله حبات ألماس موشورية، هي برلنت بالملايين. ورأيت بعض الأتباع ينبطحون، سجودهم انبطاح كامل، ومثقفون. ورأيت كسارة جوز هند بمدخل المعبد. سألت: الآلهة بتحب جوز الهند؟ قال: والله يكسم، والله زيارة لا أنساها في أمريكا بلوس أنجلوس. طيب كيف يحب هذا الصنم من البرونز والألماس جوز الهند؟ شيء غير معقول. فكل شيء أرضي، الانتماء سهل، منهج ما في، لأنه افعل ولا تفعل ما في، يكفي أن تعلن انتماءك لهذا المنهج، قضية سهلة جدا. لكن الإسلام في منهج، في أحكام، في أوامر، في نواهي، في محرمات، في عبادات، في هدف، في التزام. من هنا الآية الكريمة: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق في حق إن الباطل كان زهوقا. الفرق الضالة كلها تؤله الأشخاص وتخفف التكاليف، وتعتمد على نصوص موضوعة وضعيفة وقصص تالفة وذات نزعة عدوانية. هذه الصفات الأربع تتصف بها كل الفرق الضالة. أما الكتاب والسنة، سيد الخلق وحبيب الحق قال: إنما أنا بشر مثلكم. دقق: قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا. سيد الخلق: لا أملك لكم نفعا ولا ضرا. والأبلغ من ذلك: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. الأبلغ من ذلك: قل لا أعلم الغيب، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. شو هذا؟ من سيد الخلق؟ حبيب الحق، سيد ولد آدم، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. فلأن لا أملك لكم نفعا ولا ضرا من باب أولى، لا أعلم الغيب، أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أيها الإخوة، رأيتم إلى عظمة هذا الدين؟ إذا وممن خلقنا أمة

يهدون بالحق وبه يعدلون. الحق الشيء الثابت والهادف، الدين حق. أما في آلاف النشاطات العابسة والزائلة لا قيمة لها إطلاقاً، هي الباطل. الباطل زائل، يعني جدار أنشأناه بلا شاقول مائل، لأنه أنشئ بلا شاقول هذا مصيره إلى الوقوع. أما الجدار الذي أنشئ وفق مبادئ صحيحة هذا من شأنه البقاء. فالحق باقي والباطل زائل. يعني الذين رفعوا شعار لا إله عندهم قنابل ذرية، قنابل نووية، حاكمين تقريباً ثلث العالم، كل هذه القوة وكل هذه الغطرسة وكل وكل وكل تلاشت وانتهى الأمر. إن الباطل كان زهوقا. والقوة الثانية التي أرادت الهيمنة على العالم لا بالحق بل بالباطل أيضا زائلة. والذين احتلوا هذه البلاد الفرنجة بقوا فيها 90 عام وبعدها خرجوا. إذاً إن الباطل كان زهوقا. كل شيء مبني على العدوان والكذب والدجل هذا زاهق لا محالة. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. التركيز اليوم على أنك إذا كنت متفوقاً تفوق من حولك، إذا كنت صادقاً صدق من حولك، إذا كنت أميناً كان أميناً من كان حولك. فالكمال وحده دعوة إلى الله. يعني أنت ما بتحتاج إلى قدرة على الخطابة ونصوص حافظة، بتلاقي أب صالح أولاده صالحون. في نقطة دقيقة، يعني واحد أمي لا يقرأ ولا يكتب، اشترى مكيف، فتح مفتاح التشغيل، جاءه الهواء البارد، تمتع به. في واحد ثاني معه دكتوراه بالتكييف من أرقى بلاد العالم، اشترى مكيف، وضعه بغرفته، فتح مفتاح التشغيل، جاءه الهواء البارد. فقال بعضهم: الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به. فبيستطيع إنسان أمي أن ينتفع بالمكيف انتفاع تام، كما ينتفع به من يحمل دكتوراه في التكييف. يعني القصد من هذا المثل، إنسان بيصدق لا قرأ عن فلسفة الصدق ولا عن نتائج الصدق ولا عن الأدلة على الصدق. في إنسان يلقي محاضرة 10 صفحات الأدلة، الآيات، الأحاديث، القصص، التحليل، تحليل نفسي، تحليل اجتماعي، تحليل لغوي، يملؤك علماً من أجل أن تكون صادقاً. يأتي إنسان يصدق بالفطرة، يقطف كل ثمار الصدق. احفظوا هذه القاعدة: الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به. يعني أجدادنا قد تكون ثقافتهم محدودة، بس الأب صالح يصلي صلواته الخمس، صادق، أمين، رحيم. هالأب هذا انتفع من حوله وانتفع هو بكماله من دون تحليل إيديولوجي للكمال. أنا لست مع الجهل، معاذ الله. هذا الدين لكل الخلق، لا إنسان غير متعلم، متعلم ثقافته عالية جداً، ابن ريف، ابن مدينة، فقير، غني، ذكاء متقد، محدود الذكاء. هذا الدين لكل البشر. أي إنسان طبق منهج الله دقيق، قطف ثماره كاملة، عن وعي أو عن غير وعي، عن علم أو عن غير علم. أي إنسان طبق منهج الله قطف ثماره كاملة. يعني قصة أرويها كثيراً، لكن جاءتني الآن خاطرة أن أرويها لكم. إنسان يعمل خطيب مسجد وإمام مسجد، رأى النبي عليه الصلاة والسلام،

قال له النبي في الرؤيا: قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة. جاره بقال، إنسان بسيط جداً، فهذا الذي يخطب على المنبر وإمام وتأثر تأثر سلبي، إنه هي رؤيا كان من الممكن أن تكون لي، هي لهذا البقال. طرق بابه، قال له: لك عندي بشارة لن أقولها لك إلا إذا أخبرتني ماذا فعلت مع ربي. فامتنع بعد إلحاح شديد، قال له: تزوجت إنسانة بالشهر الخامس من زواجي، كان حملها في الشهر التاسع، واضح في خطأ مرتكب. قال له: بإمكاني أن أسحقها وأن أفضحها وأن أطلقها، والشرع معي وأهلها معي والمجتمع معي والقانون معي والمحكمة معي، لكن أردت أن أعينها على التوبة. جاء لها بمولدة، ولدت وحمل الجنين المولود تحت عباءته، وتوجه إلى جامع الورد في دمشق، وبقي واقفاً أمام الباب حتى نوى الإمام الصلاة، قال: الله أكبر. دخل وضعه إلى جانب الباب والتحق بالمصلي، فلما انتهت الصلاة بكى هذا الصغير، تحلق المصلون حوله، وتأخر هو حتى يكتمل تحلق المصلين حوله، ثم اقترب، قال: ما القصة؟ قال: تعال انظر، جنين، يعني مولود لقيط، قال: أنا أكفله. فأخذه ودفعه إلى أمه من أجل أن تربيه، فاستحق هذا الإنسان أن يبشره النبي الكريم أنه رفيقه في الجنة. أحياناً الموقف الكامل ما يحتاج إلى ثقافة عالية وتعمق وفلسفة، يحتاج لقلب رحيم. هذه بإمكاني أن أحملها على التوبة، ولي فيها أجر كبير جداً. فيا أيها الإخوة، لمجرد أن تكون كاملاً فأنت داعية، لا بلسانك ولكن بفعلك. أنت أب، معلم، عندك محل تجاري فيه 5 موظفين، أنت الآن منصبك قيادي، كلامك منضبط، ما عندك كلمة بذيئة، علمتهم الانضباط بالكلام. يعني امرأة متفلتة غضضت عنها البصر، علمتهم غض البصر. لذلك الآية الكريمة: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا. في آيات كونية، في آيات قرآنية، في آيات تكوينية، لم يعبأ لا بأفعال الله ولا بخلقه ولا بكلامه. سنستدرجهم، الدرج تنتقل من طابق أول لطابق خامس درجة درجة، وتنتقل من الخامس للأول درجة درجة. فالله عز وجل وصف استدراج من شرد عنه استدراج، أنه يعترف بذنبه مرة تلو مرة. بالنهاية والله يا ربنا ما كنا بك مشركين. سنستدرجهم، تلاقي الإنسان العاصي متعنت متكبر متغطرس، ضربة تلو ضربة ضربة تلو ضربة، يقول لك أنا إنسان سيء جدا. هي متى قالها؟ بعد أن عاقبه الله ويعني أجرى عليه كل ألوان التأديب حتى اعترف بذنبه. والذين كذبوا بآياتنا الكونية والتكوينية والقرآنية سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إنسان مع إنسان قد تستدرجه بما صاحي، يعني يفسد عليك استدراجك له، بيفسد عليك، يقول لك انتبهت له، يقول لك تغديت فيه قبل ما يتعشى فيه. إنسان مع إنسان بيقدر، أما الإنسان مع خالق الأكوان ما بيقدر. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، أمهلهم يعني. يعني إخواننا الكرام، فكرة دقيقة

لو واحد مع أول معصية الله قصمه الكل بيستقيم، لا عن محبة لله. لو واحد مع أول عمل صالح الله كافأه الكل بيعمل أعمال صالحة، بعقلية تجارية بتصير. لكن ممكن تطيعه لأمد طويل وأنت أنت ما في شيء، دخل محدود، بيت متواضع، صحة وسط، وأنت صائم مصلي. ممكن واحد يعصي الله عز وجل بكل أنواع المعاصي، وضغطه 8-12 نظامي، ونبضه 80 نبضة، وصحته عمل تحليل كله درجة أولى، مثل البغل طبعاً. ممكن تعصيه إلى أمد طويل وأنت بأعلى نوع من القوة، ممكن تطيعه. تأخير العقاب والمكافأة تعطي اختيار، صافي اختيار. أملي له، بتلاقي عم يتغطرسوا ويدمروا شعوب ويقصفوا مدن ويتعالوا على الله عز وجل، هن مرتاحين، أملي لهم. لذلك ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هي معنى أملي لهم، يعني لو واحد على أول غلطة الله عاقبه التغى الاختيار، نظر فقد بصره، الكل بيغمضوا عينهم خلاص. مثلا دفع صدقة ليرة بيجي 10، الكل بيدفع صدقة، لا لا، ممكن تطيعه لأمد طويل. ما في شيء، انت بدك الآخرة. لأنه ممكن لا سمح الله تعصيه بكل أنواع المعاصي، ما في شيء، بيت وسيارة ودخل وولائم وسفر وروحة وجاية، ما في شيء، وينه الله بيهلك. ممكن تطيعه إلى أمد طويل، ما في شيء أبدا، في راحة نفسية بس. كم مؤمن صادق؟ فقير، موظف درجة 10، ضارب آلة كاتبة، بس من بيته لعمله مستقيم صادق أمين، صلواته الخمس بيؤديها، بحب الله عز وجل، له درس علم بيحضره، هذا قلامة ظفره بالساي مليون شخص. بس بالدنيا مو بين الأمور، بين مواطن عادي. لذلك رب أشعث أغبر ذي طمرين، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رب أشعث أغبر ذي طمرين، يعني ممكن يكون واحد من الدرجة العاشرة اجتماعياً، فأنت بطولتك أن تبتغي الرفعة عند الله. رب أشعث أغبر ذي طمرين، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. كن ابن من شئت، غني فقير من أرقى عوائل دمشق، عائلة ما حدا بيعرفها مغمورة، أنت عبد لله عز وجل. هي كل عنعنات جاهلية. أنا والله لي كلمة يا أخوان، لا يضاف على كلمة مسلم ولا كلمة. مسلم خلاص، بتحبه غني متواضع، بتحبه فقير، بتحبه مثقف ثقافة عالية سخر ثقافته للدعوة، بتحبه مو متعلم بس على الفطرة صادق أمين كريم، بتحب أيام إنسان على الفطرة. فمدام مسلم الإسلام صبغه بالكمال. فأنا بقول لا يضاف على كلمة مسلم ولا كلمة. أيها الإخوة، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. مع الله ما في زكي، يؤتى الحذر من مأمنه. وأملي لهم إن كيدي متين. المتانة صفة لمقاومة قوى الشد، يعني عندنا أمتن شيء بالدنيا الفولاذ المضفور، الجسور العملاقة تعلق بحبال فولاذية، المصاعد بحبال فولاذية، التلفريك بحبال فولاذية، هذا أمتن شيء. وأقصى شيء مقاومة قوى الضغط، الألماس. المتانة مقاومة قوى الشد، والقساوة مقاومة قوى الضغط. فهون الإنسان مربوط بحبل، قد ما كان قوي ما في تفلت منه، قد ما كان ذكي

هو في قبضة الله بثانية، بأعلى درجة من القوة بثانية صار مشلول. وهي السنة الرابعة أو أكثر، والله كم سنة صلوا، والله يمد بعمره. وأملي لهم إن كيدي متين. بطولتك تعرف الله، بصير متواضع، بصير أديب،

0: آخرة، اعمل عمل صالح، اطلب العلم، ادعو إلى الله، هذا أعظم شيء. أما إنه بيتك خارج دمشق خير إن شاء الله. مرة فت لبيت كثير صاحبه تحرش، كثير صغير يعني، قلت له هون عليك، سيد الخلق وحبيب الحق، كانت غرفته لا تتسع لصلاته ونوم زوجته. هذا لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. إذا آمنت إيمان حقيقي تتبدل كل مقاييسك، مقياسك العمل الصالح، مقياسك عبادتك، مقياسك محبتك لله عز وجل، مقياسك حبك للخير، خدمة الخلق. إذاً آيات اليوم: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة؟ علم وحكمة وأمانة وصدق وطلاقة لسان ودعوة وبيان، إن هو إلا نذير مبين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
3: كان هذا مستمعينا الكرام برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
5: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
6: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
5: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة.

0: مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم جابلين، شارع الحرية، مقابل مطعم الديوان اليمني. 0796529702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونيكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
4: وين هالغيبة يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع سكنات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان، مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
7: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
8: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع جاي.

0: عبالي منسف استنى عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
1: فعلا اطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
0: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد، 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهوا ألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل: 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: لنا وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
3: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
3: زورونا في معارضنا شارع

0: مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
4: قبل ما تختار

0: أكثر شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796529702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
0: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
4: وين هالغيبة يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش
4: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان.

0: عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
1: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
0: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
2: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799 300

0: كلها شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفد الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
4: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
4: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك من

منك عفوا فأحرم، وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا، وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرم.

موئل

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا مع صاحبي الفضيلة الدكتور خالد بني ملحم من إفتاء القوات المسلحة الأردنية سابقا، والإمام الخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والدكتور جاد الله بسام المفتي في دائرة الإفتاء العام، للحديث عن محاور خطبة الجمعة اليوم أمس، والتي كانت عن فضل الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فضيلة الدكتور خالد بني ملحم، انطلاقا من قوله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ما مفهوم الصلاة على النبي من الله تعالى وملائكته ومن المؤمنين؟ ما معنى هذا في اللغة العربية والاصطلاح الشرعي؟ تفضل، بارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا ونبينا وحبيبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها يا مولانا أبواب الرضا والخير والتيسير، وتغلق عنا بها أبواب السخط والشر والتعسير،
0: آمين،
1: وتكون لنا بها دائما وأبدا وليا ونصيرا، فأنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير،
0: آمين.
1: حقيقة فضيلة الدكتور علي وفضيلة الدكتور جاد الله والأخوة المستمعين، أن الله سبحانه وتعالى قد أكرم البشرية إكراما منقطع النظير بخيرهم وأفضلهم وأحسنهم خلقا وخلقا، فهي من النعم الكبرى، لا بل أعظم نعمة أنعم الله بها على البشرية هو مبعث الحبيب محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقد أعده الله إعدادا فريدا، رباه على عينه، أعده إعدادا فريدا لكي يكون الأسوة والقدوة، ولكي يكون المثل الأعلى للإنسانية جمعاء، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه النعمة الكبرى التي وصلت إلى كل إنسان في الوجود، ونحن نعلم أن هذا النبي قد نبأه الله بالنبوة وآدم بين الروح والجسد كما جاء في الأحاديث الصحيحة، وهو رسولنا نبي من قديم عليه الصلاة والسلام، فله في أعناق كل إنسان النعمة والخير والرحمة. ولكي نرد على هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم بعضا مما جاءنا به وأسداه إلينا، دلنا على الله، هدانا للإسلام، هدانا لكل الفضائل، من حقه علينا عليه الصلاة والسلام أن نصلي عليه، أن نكثر من الصلاة عليه. لذلك فإن الله في الآية الكريمة التي سمعناها من فضيلة الدكتور علي، الله عز وجل قال: إن الله، بأداة التوكيد حرف إن، إن الله وملائكته

0: الله يثني ويكرم ويشرف هذا النبي في الملأ الأعلى. هذا الثناء ليس منقطع بل هو متواصل ومتجدد. إن الله يثني ويكرم ويشرف هذا النبي، وكذلك الملائكة، ملائكة السماء يثنون على هذا النبي ويتشرفون. الله يشرف هذا النبي بالصلاة عليه، والملائكة والمؤمنون يتشرفون بالصلاة على هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن إن أداة التوكيد الله يشرف هذا النبي بالصلاة عليه لما له من مكانة منقطعة النظير، لم يصلها بشر، لم يصلها بشر ولا حتى الملائكة، فهو خير البشر وخير الملائكة وخير المخلوقين كلهم صلى الله عليه وسلم. الله يشرفه بهذه الصلاة، والملائكة والمؤمنون يتشرفون بالصلاة على هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام. أما المعنى الدقيق للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، المعنى في اللغة، معنى الصلاة في اللغة هو الدعاء. أما معنى صلاة الله سبحانه وتعالى تختلف، معنى الصلاة يختلف باختلاف المصلي عليه. فصلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم هي ثناؤه على نبيه في الملأ الأعلى وتشريفه ورفع ذكره. ثناء الله في الملأ الأعلى من الملائكة وتشريفه بهذا الثناء ورفع ذكره صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله ورفعنا لك ذكرك. هذا النبي الذي يذكر في كل مجلس، في كل أذان، في كل صلاة، في كل خطبة جمعة، في كل دعاء، نعم رفع الله ذكره صلى الله عليه وسلم. وصلاة الملائكة هو دعاؤهم واستغفارهم له وثناؤهم عليه، دعاؤهم واستغفارهم وثناؤهم نعم على هذا النبي العظيم، وهم يتشرفون بذلك الثناء وبذلك الدعاء. أما صلاة المؤمنين على هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام فهو أيضا دعاؤهم الله تعالى أن يثني عليه في الملأ الأعلى ويعظم قدره ويرفع ذكره ويزيده شرفا وتعظيما، وأن يسلم عليه ويصونه من كل نقص وآفة
1: صلى الله عليه
0: وسلم.
1: بارك الله فيكم. إذن فضيلة الدكتور جاد الله، انطلاقا من الآية القرآنية الكريمة في مسألة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وهي قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ما الحكم الشرعي لمسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الوجوب والاستحباب، وما العدد الذي يتحقق به ذلك؟ تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أجدد شكري لإتاحة هذه الفرصة بصحبة المشايخ الكرام.
1: حياك الله يا سيدي.
2: الحقيقة إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي عبادة عظيمة من العبادات الإسلامية الشرعية الدينية التي يترتب عليها الثواب، ومخطئ من يظن أنها مجرد عادة من العادات. نعم العبادات يعتادها الإنسان المؤمن، لكن من شاءها إنما هو من أمر الله سبحانه وتعالى ومن توجيهه. لذلك نقول إن الآية القرآنية الكريمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا خطاب من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بأخص أوصافهم وبأحب أوصافهم وبأعلاها منزلة عند الله. يا أيها الذين آمنوا جاء الأمر صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه أي إن ذلك على سبيل الوجوب. لذلك قال العلماء في الجملة إن الصلاة على النبي من العبادات، اختلف قولهم ما بين الوجوب والاستحباب، وهذا الخلاف خلاف لفظي في الحقيقة، لأن الكل متفق على أن الصلاة على النبي في الصلاة ركن من الأركان في التشهد الأخير، حيث ينص السادة الشافعية على أن من لم يأتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في تشهده

0: الأخير في كل صلاة من الصلوات الخمس فإن صلاته لا تكون صحيحة ولا مقبولة. لذلك هي في الصلاة واجبة، وهذه 17 ركعة نصليها في كل يوم من الفرائض، وفي السنن أيضا لا بد منها، وفي غير ذلك من المواضع تكون على سبيل الاستحباب. وحتى إن بعض علماء الفقه من المالكية وغيرهم التفتوا إلى هذا الأمر: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، فقالوا إن هذا أمر، والأمر في حقيقته يفيد الوجوب إلا إذا صرف صارف، فقالوا لا بد على الأقل من أن يصلي الإنسان على النبي عليه الصلاة والسلام مرة في العمر. لكن قلنا هذا الأمر يسير، والخلاف فيه فيما يظهر لفظي، لأن الكل متفق على وجوب الصلاة على النبي في بعض المواضع. أما من حيث العدد فليس هناك عدد مخصوص، لكن وردت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10. يعني من دعا بهذا الدعاء وبارك على هذا النبي العظيم الذي في الحقيقة لا ندرك ما يليق به من الاحترام، ولا ندرك ما يليق به من التعظيم، وإنما نحن نتشرف بالصلاة عليه، ونحن نزداد مكانة بأن نكون من الممتثلين لأمر الله بالصلاة عليه. الحديث ينص على أن الله عز وجل يضاعف له صلاة بقدر صلاته على النبي إلى 10 أضعاف. فهذا إرشاد واضح من النبي عليه الصلاة والسلام إلى استحباب الزيادة واستحباب الاستكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كان أهل الذكر من المنورين بذكر الله والصلاة على رسول الله، والذين هم أهل العلم، والذين هم أهل السنن، والذين هم أهل الفقه، الذين يعرفون خطاب الله سبحانه وتعالى وكيف يفهمونه، كانت لهم الأوراد الكثيرة، كانت لهم أوراد كثيرة. بعضهم يجعل ورده في الصباح والمساء، بعضهم يجعل له وردا دبر كل صلاة، بعضهم يجعل له 100، وبعضهم يجعل له 1000، وبعضهم يجعل له 10,000 من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وكل ذلك التزاما بأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والتفاتا إلى الإرشاد النبوي أن من صلى على النبي ازداد بذلك شأنا عند الله سبحانه وتعالى.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. فضيلة الدكتور خالد، هنالك مواضع مشروعة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مثال ذلك الشهادتان، دعاء التشهد في الصلاة بعد الأذان يوم الجمعة عند سماع اسمه نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من المواضع. نتحدث عن هذه المواضع وأهمها فضيلتك.
2: كما أسلفنا فضيلة الدكتور أننا نتشرف ونرتقي بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة على الرسول كما ذكرنا هو أمر رباني، تنفيذ لأمر رباني، لكي يرقينا ويشرفنا الله سبحانه وتعالى، ولكي نحظى بالحديث الذي سمعناه من فضيلة الدكتور جاد الله جزاه الله خيرا:
1: وهو من صلى
2: علي صلاة صلى الله عليه بها 10. يعني الله العظيم سبحانه،
1: سيدنا محمد،
2: الله العظيم الذي لا حدود لكرمه ولا حدود لرحمته ولا حدود لعظمته، يصلي عليك يا أخي المستمع، يا أخت المستمع، يا أخي الكريم، يصلي الله عليك 10 عندما تصلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام مرة واحدة. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان حريص على مرافقة الحبيب عليه الصلاة والسلام، وفي إحدى المرات دخل الرسول إلى حائط لقضاء حاجة معينة، وظل سيدنا عبد الرحمن بن عوف ينتظر الحبيب عليه الصلاة والسلام، لكنه تأخر كثيرا على غير عادته عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي. ثم اضطر سيدنا عبد الرحمن أن يلحق بالرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا به ساجد، أجعله أنه ساجد، وأطال السجود كثيرا، أطال السجود كثيرا عليه الصلاة والسلام، ثم رفع رأسه وقال عبد الرحمن: لعلك قد خشيت علي يا عبد الرحمن. قال: أجل يا رسول الله. قال أتدري

0: أدري لماذا سجدت وأطلت السجود؟ قال الله ورسوله أعلم. الأدب. قال الذي جعلني أسجد وأطيل السجود أن الله قد بشرني ببشارة عظيمة جعلتني أخر ساجدا شكرا لله. هذه البشارة هي الحديث الذي سمعنا أن الله بشرني بأن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. الرسول فرح، فرح لنفسه أم لأمته؟ فرح بهذه البشرة، هذه البشرة فيها رفع للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن المستفيدين أكثرهم أمة الحبيب عليه الصلاة والسلام. يفرح الحبيب عليه الصلاة والسلام بأن الله يصلي عشرا على من يصلي عليه مرة واحدة. هنالك مواضع كثيرة، بعضها واجب وبعضها مسنون كما تفضل فضيلة الدكتور. عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم يسن، لا بل يجب، حيث يقول عليه الرسول عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. البخيل على نفسه، أنت عندما تسمع اسم الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليه ولم تصلي، أنت خسرت في الحقيقة صلاة الله عليك عشر مرات، وكأنك قد بخلت على نفسك. في التشهد والصلاة الإبراهيمية في دبر كل صلاة، حتى المسنونة، الصلوات المسنونة، التشهد وفي الصلاة الإبراهيمية لابد أن نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، واجب. لا تصح الصلاة كما ذكر فضيلة الدكتور وهو من المفتين في دائرة الإفتاء العام في المذهب الشافعي، الصلاة باطلة إذا لم تصلي على الرسول في دبر الصلاة، في يعني في الصلاة الرباعية، في الصلاة الثلاثية زي المغرب إلى آخره والفجر أيضا.
1: ولذلك قال الإمام الشافعي يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله، في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم الفخر أنه من لم يصلي عليكم لا صلاة له.
0: له، نعم صحيح. أيضا من هذه المواضع في يوم الجمعة، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه. يعني الصلاة في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة فضلها أعظم، مما يدل أنه يعني الأيام الفاضلة يوم عرفة يوم الجمعة، هذه الأيام الفاضلة نعم الأعمال فيها تضاعف. وجهنا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الأكثر من الصلاة عليه. أيضا عند الدعاء أن يستفتح المسلم دعاءه بالحمد لله والصلاة على رسول الله، وكذلك أن يختم دعاءه بالصلاة على رسول الله وآخر شيء والحمد لله رب العالمين، فهذا أحرى للإجابة. عند دخول المسجد بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم افتح لي أبواب فضلك. عند الخروج من المسجد بسم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك في عند الدخول وفضلك عند الخروج. عند نهاية الأذان ثم صلوا علي، إذا سمعتم نؤذن نعم فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي نعم، فإنه وسلوا لي الفضيلة، فإنه من سأل لي الفضيلة الوسيلة نعم الفضيلة أو الوسيلة أدركته شفاعة يوم القيامة. عند
1: طبعا فضيلتك يعني قضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان تشمل المؤذن وتشمل
0: نعم
1: السامع.
0: صحيح صحيح تشمل،
1: ولذلك يعني ملحظ عظيم لاحظه يعني الناصر لدين الله الملك المظفر صلاح الدين الأيوبي عندما أمر مؤذني الديار الحجازية والديار الشامية والديار المصرية بالجهر بسنة الصلاة والسلام على سيدنا صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، فانطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وقد كان هذا التشريع، لأنه سيدنا صلاح الدين الأيوبي هي سنة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من قبل المؤذن ومن قبل السامع موجودة قبل هيك، لكن هو أمر بالجهر بها، فكان ذلك من أسباب فتح بيت المقدس. يعني فإنما فتح بيت المقدس بجملة أعمال، وعلى رأس هذه الأعمال الجهر بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بعد الأذان.
0: الله يكرمك دكتور، حقيقة هذه المسألة موجودة في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة.
1: نعم.
0: وقد يعني حقيقة يعني موقف أنا خلال وجودي في الإفتاء القوات المسلحة يعني معلش.

0: نذكر هذه القصة الواقعية والحقيقية
1: بنصف دقيقة سيدي قبل الأذان.
0: جلالة الملك حسين
1: الله يرحمه
0: استدعى الشيخ نوح.
1: نعم.
0: قال لماذا لا أكون الصلاة على النبي بعد الأذان ويعني يعلن فيها مع الأذان.
1: نعم.
0: ففعلا الشيخ نوح رحمة الله عليه صور ورقة من كتاب المذاهب الأربعة، والكل مجمع على أن الصلاة على النبي تشمل المؤذن وتشمل
1: الشيخ الجنزوري
0: المستمع.
1: نعم.
0: نعم. وعممت، لكن هنالك فاصل بسيط كما يفعل المؤذن شيخنا ومؤذنينا.
1: نعم.
0: فاصل بسيط لكي لا يظن السامع بأن الصلاة على النبي جزء من الأذان. كذلك من هذه المواقع اللي هو خطبة الجمعة،
1: يعني
0: صلاة على النبي.
1: نعم.
0: في خطبة الجمعة، في الخطبة الأولى والخطبة الثانية، يعني ركن أركان خطبة الجمعة الصلاة.
1: نعم.
0: على الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: والأردن هو من البلدان القليلة التي تجهر بالصلاة والسلام على سيدنا
0: لله.
1: رسول.
0: نعم.
1: الله صلى الله عليه وسلم
0: لله.
1: بعد الأذان يعني معلومة جديدة أضفناها اللي هي بأمر.
0: نعم.
1: من رحمة الملك.
0: نعم.
1: حسين جريا على سنة.
0: نعم.
1: صلاح الدين الأيوبي.
0: نعم. الله يكرم.
1: رحم الله.
0: نعم.
1: تعالى.
0: نعم.
1: صلاح الدين. نعم. الأيوبي ورحمة الله.
0: نعم.
1: تعالى.
0: نعم.
1: على الملك حسين وجميع أمواتنا وأموات المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها ينادى الآن لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، فإلى هناك.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ووالدي سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأصحابي وأزواجي وذريتي سيدنا محمد ومن تبع سيدنا محمدا بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، ونتواصل وإياكم مع برنامج وحي الجمعة والحديث عن محاور خطبة الجمعة ليوم أمس، والتي كانت عن فضل الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وكنا قد توقفنا قبل الفاصل عند قضية الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، وقضية الجهر بهذه الصلاة من قبل المؤذن، وذكرنا بأن الذي أمر مؤذني الديار الشامية والحجازية والمصرية بالجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو الناصر لدين الله السلطان صلاح الدين الأيوبي فاتح بيت المقدس، انطلاقا طبعا المستند الشرعي الذي اعتمد عليه صلاح الدين الأيوبي هو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. وهذا أمر يشمل المؤذن ويشمل السامع إلى آخر الحديث الشريف. وفي العصر الحديث أيضا يعني معلومة جديدة اكتسبناها، بأن الذي طلب من المؤذنين وخاصة من مؤذني الوحدات العسكرية في القوات المسلحة الأردنية بالجهر بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله هو رحمة جلالة الملك حسين طيب الله ثراه، عندما استدعى سماحة الشيخ نوح رحمة الله تعالى عليه، وطلب منه أن يجهر المؤذنون بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، طلبا لتفريج هموم الأمة وتنفيس كروبها وقضاء حاجاتها، لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من مفرجات الهموم لهذه الأمة. وهنا نستذكر يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل آل البيت، عندما قال صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وقراءة القرآن الكريم. ومن نعم الله عز وجل علينا في هذا البلد المبارك الطيب أن هيأ لنا وأنعم علينا بقيادة مباركة تنتسب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الكرام، ولذلك فهم حماة هذا الدين وهم حماة العروبة. فضيلة الدكتور جاد الله بسام، قضية فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث تكفير الذنوب واستجابة الدعاء، نيل الأجر والثواب، الفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والقرب منه يوم القيامة انطلاقا من قوله: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم صلاة علي. تفضل يا سيدي.
1: نعم، هذه الحقيقة مسألة عظيمة جدا، لأن من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام يخطئون، ليسوا بمعصومين من الذنوب.
0: نعم.
1: ولكن من رحمة الله عز وجل، وعنوان رحمته هو النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يقبل التوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، غافر الذنب وقابل التوب. كان يمكن أن

0: يقبل الله عز وجل من مخطئ توبة، لكن الله جعل الباب مفتوحا للتائبين حتى يقبلهم، حتى يتنظفوا مما أصاب أرواحهم، أصاب عقولهم، أصاب أجسادهم من دنس المعاصي ورجس المعاصي. والمكفرات للذنوب كثيرة جدا، الصلاة تكفر الذنوب، الوضوء يكفر الذنوب، الاستغفار يكفر الذنوب، الصيام يكفر الذنوب، قراءة القرآن تكفر الذنوب، والحمد لله باب مغفرة الذنوب واسع. وإن من أعظم أبواب مغفرة الذنوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نحن نتكلم عن فضل واحد من فضائل الصلاة على النبي، وقد جاء هذا بتصريح النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأل أبي بن كعب رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، هل أجعل لك جزءا من دعائي صلاة عليك؟ فقال، حتى قال: أجعل لك صلاتي كلها. يعني النبي حثه على ذلك حتى قال: بل أجعل لك صلاتي كلها.
1: عندما قال ربع مثل دعائي أو ثلث،
0: فكان جواب النبي هذا، كان جوابه أن الله عز وجل يكفيك الهم ويغفر لك الذنب، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فإذا التكفير الذنوب، وكلنا محتاج إلى هذا الباب، باب الرحمة الإلهية، وهذا الأمر عظيم يشمل كل أحد. نحن لا نتكلم عن من يصيب من الذنوب صغائرها فقط، ولا نتكلم عن من يصيب من الذنب في السنة مرة، بل نتكلم عن جميع من يقع في الذنب، سواء كان وقع في صغيره أو كبيره، سواء تكرر منه أو جرى منه على سبيل الزلة. كل هؤلاء مقبولة صلاتهم على النبي عليه الصلاة والسلام، وتكون سببا في مغفرة الذنوب وكفاية الهموم. وقد ورد أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من سأل الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام ودعا له بعد الأذان حلت له شفاعة النبي يوم القيامة. وأيضا ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. فإذا فضل الصلاة على النبي لا يمكن أن يحصر في جهة معينة، لكن ينبغي أن نشير إلى شيء معين، أن الصلاة على النبي ليس لها شكل محدد وليس لها صورة محددة، باب مفتوح لا يجوز أن يغلق، وهذا من مقاصد الشريعة
1: إن شاء الله. نعم. تعالى إلى أفضل الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قبل ذلك نريد أن نتحدث عن الفوائد النفسية المعنوية والمادية للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث تفريج الهموم، تنفيس الكروب، قضاء الحوائج، سداد الديون، وبإمكانك أن تعدد فوائدها يعني من هنا لبكرة الصبح. شيخنا تفضل.
2: حقيقة حديث سيدنا أبي بن كعب يجيب إجابة شافية على هذا السؤال. سيدنا أبي بن كعب قال: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليه
1: صلى الله عليه وسلم،
2: أكثر من الدعاء، ومن ضمن دعائي، لأنه الصلاة على النبي دعاء، لما نقول اللهم صلي على سيدنا محمد هو دعاء، يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي من دعائي؟ يعني قديش حصت الصلاة على النبي من أدعيتي؟ اللهم صلي على الإنسان يدعو يقول: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني، اللهم ارزقني، اللهم شافيني، فكم أجعل لك يا رسول الله من الصلاة حصة؟ فقال: ما شئت. شوف أسلوب المربي، المربي الأمثل عليه الصلاة، قال له ما شئت، ما حدد له 100 مرة أو 1000 مرة، خلى الأمر لحرية الشخصية، لحريتي الشخصية. قال له: يا رسول الله، الربع الساعة البدء فيها كل يوم أجعل ربعها صلاة على النبي؟ قال له ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. النصف يا رسول الله، قال له ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. الثلثين يا رسول الله، قال له ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: إذن يا رسول الله، أجعل كل دعائي صلاة عليك، أو كل وقتي في الصلاة عليك. فماذا كان الرد من الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وكل واحد فينا عنده هموم، الهموم

0: متفرعة متنوعة، في هموم صحية، في هموم مالية، في هموم عائلية، في هموم أمة بشكل عام. الإنسان كل إنسان عنده هموم. فالمواظبة وهو مجرب والله، المواظبة والإكثار على في الصلاة، الإكثار من الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام، حقيقة طريق لقضاء الحوائج بكل أنواعها، بكل أنواعها، وهو مجرب مش مني شخصيا، من آلاف الأشخاص، في قصص حقيقة كثيرة جدا من معارف. يعني بعض الناس يعني أمور خلص الباب أغلق، لكن عندما صلى على النبي 100,000 مرة قضيت الحاجة، قضيت الحاجة اللي كانت حاجة مستعصية خلص ميؤوس منها، لكن إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. زي ما تفضل الدكتور، يعني حقيقة الرسول عليه الصلاة والسلام قال، حديث موجود في الجامع الصغير، حديث حسن، من صلى علي 10 إذا أصبح و10 إذا أمسى أدركته شفاعتي يوم القيامة. 10 صلوات بأخذ دقيقة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، هاي تشمل الصلاة والسلام على الحبيب عليه الصلاة والسلام وعلى الآل كمان. آل النبي كل أتباعه، بعض العلماء كل من اتبع حبيبنا محمد بحب وصدق وإيمان يعتبر من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم زكاة للمصلي وطهارة له، والزكاة تشمل معنى النماء والبركة والطهارة، ومن معاني صلاة الله علينا الرحمة، والرحمة تؤدي إلى تزكية النفس وطهارتها حسيا ومعنويا. أيضا الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام سبب لحط الخطايا كما تفضل الشيخ، ورفع الدرجات. الرسول عليه الصلاة والسلام الحديث، من صلى علي صلاة أو 10 رفع الله له بها صلاة، رفع الله له بها 10 درجات،
1: وحط عنه 10 خطيئات.
0: نعم، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سبب للراحة النفسية
1: وقضاء الديون.
0: نعم، سبب للراحة النفسية، ليش؟ لأنها ذكر لله. الصلاة على النبي نوع من أفضل أنواع ذكر الله، والله بيقول ألا بذكر الله
1: تطمئن القلوب.
0: نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لنزول الرحمة. حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن لله سيارة من الملائكة، ملائكة سيارين، وما لقوا مجلس في صلاة على النبي في ذكر لله ينزلون، نعم، وحفوا بالناس اللي قاعد بيصلوا على النبي ويذكرون الله، وتخشاهم الرحمة، ونعم الله سبحانه وتعالى، وهم الذين لا يشقى بهم جليسهم، هؤلاء الذين يذكرون الله. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب في استجابة الدعاء، وما أحوجنا إلى استجابة الدعاء. عندما الإنسان يصلي على النبي في البداية والصلاة على النبي مقبولة، وعندما يصلي على النبي في نهاية الدعاء والصلاة على النبي مقبولة، فإذا استجاب الله أول الدعاء ونهاية الدعاء فلن يبخل علينا بما بين الدعائين
1: سبحان
0: إلى آخر. نعم،
1: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور بسام. ما أفضل الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وما آدابها، وما الكتب والمصنفات التي ألفها العلماء في ذلك، نظرا لأهمية هذه المسألة في حياة المسلمين؟
2: نعم،
1: قضية الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: كما سلف، قلنا إن أصل الصلاة على النبي مذكور في القرآن الكريم ومذكور في كثير من الأحاديث النبوية الشريفة. وإذا نظرنا إلى هذه الأصول العامة نجد أنه لم يذكر فيها صيغة واحدة معينة بلفظها للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ورد يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طبعا هذا أمر مهم جدا، وهو مقصود من لدن الشارع الحكيم. وذلك أن الأمر إذا أطلق بعمومه لم يجز حصره في صورة من الصور، فلا نحصره في عدد معين من الأعداد، نقول صلي 10 مش أكثر، لا نحصره في زمن من الأزمان بأن نقول صلي في الليل لا في النهار، ولا نحصره في نقول مثلا صلي في سرك ولا تصلي

لجهرا، لا نقول صلي منفردا ولا تصلي جماعة، بل جميع هذه الصور سرا جهرا جماعي إفرادي في الليل في النهار خالي نائم قاعد، كل هذه الصور تندرج في ضمن عمومات النصوص. لذلك قاعدة أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سنة لا يمنع منها مانع، حتى احنا دائما

0: على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: طبعا مع إضافة كلمة سيدنا
0: أريد أن أذكر هنا مسألتين.
1: طبعا مع إضافة كلمة سيدنا أمام كلمة سيدنا
0: المسألة
1: محمد.
0: المسألة الأولى أننا نضيف لفظ السيادة.
1: نعم.
0: ونحن محقون في ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام
1: وسيدنا.
0: هو سيد الخلق.
1: نعم.
0: سيد الخلق طرا أجمعين.
1: نعم.
0: الأمر الثاني أن هذه الصيغة المذكورة ليست صيغة حصرية، بل تسابق العلماء في تصنيف الكتب، منها كتاب القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للحافظ، وهو من المحدثين الحافظ الإمام السخاوي علم الدين السخاوي رحمه الله تعالى، ومنها الكتاب المشهور الذي ممكن يجد الإنسان في بيته وهو لا يدري، دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار للإمام محمد بن سليمان الجزولي، وهذا ممتلئ بصيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.
1: كتاب الشيخ عبد الله سراج.
0: نعم.
1: عبد الله سراج الدين.
0: وأريد أن أذكر صيغة
1: الحسيني. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحكامها فضائلها فوائدها للإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين الحسيني رضي الله عنه.
0: وأريد أن أذكر صيغة عن الإمام الشافعي ذكرها في مقدمة كتابه الرسالة المشهور، وهي صيغة تنافس العلماء في شرح مدى اتساعها وبركتها. قال: صلى الله على محمد كلما ذكره الذاكرون، سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصلى الله على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. فالناس ما بين ذاكر وما بين غافل، فهذه الصلاة في حالة الذكر وفي حالة الغفلة من الذاكرين والغافلين، مستغرقة بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.
1: بنصف دقيقة شيخنا، كيف نجعل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردا يوميا لكل مسلم في حياتنا اليومية؟
0: الحقيقة حتى يسهل هذا الأمر، المقصود بالورد يعني شيء يرتبه الإنسان، يقول في هذه الساعة في هذه
1: نعم.
0: في هذا الوقت أريد أن أذكر النبي عليه الصلاة والسلام. أغلب علماءنا وأغلب الصالحين في أمة النبي عليه الصلاة والسلام من الأولياء والمتقدمين جعلوا وردهم 100 في الصلاة على النبي في أول النهار و100 في آخر النهار، يعني ما بين الفجر حتى طلوع الشمس وما بين المغرب حتى العشاء، في هذه الفترة أن يصلي الإنسان على النبي عليه الصلاة والسلام بما تيسر من الصيغ 100 مرة.
1: يعني المهم ما يمر يوم
0: المهم
1: عليه،
0: أن لا يترك ذلك
1: ويترك يعني،
0: ومن شق
1: الصلاة
0: عليه ذلك فليجعل دبر كل صلاة 10 مرات 20 مرة على الأقل، التزاما بالحديث الذي ذكر فيه النبي أن الله عز وجل يصلي على من صلى على النبي 10، فاجعل من نفسك لهذا الرسول العظيم ولهذا النبي الكريم 10 مرات، يكون باب فتح للخيرات وتفريج الهموم وإزاحة الكروب.
1: جزاكم الله كل خير فضيلة الدكتور خالد بني ملحم، المدرس والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية ومن إفتاء القوات المسلحة الأردنية سابقا، فضيلة الدكتور جاد الله بسام المفتي في دائرة الإفتاء العام. الشكر موصول لمستمعية ومتابعية الكرام لعطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطبة المشرف العام على هذا البرنامج. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، وصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء.

العربية. أهلا بكم. وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يبحث مع نظيره الفرنسي في باريس العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. تواصل التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة وسط استمرار القصف وإطلاق النار والاقتحامات والاعتقالات بالتزامن مع تشديد القيود العسكرية على حركة الفلسطينيين. إسرائيل تكثف غاراتها على لبنان خلال الساعات الماضية ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 32 آخرين وفق وزارة الصحة اللبنانية. مصادر يمنية تفيد بوقوع غارات جوية صباح اليوم استهدفت مواقع للحوثيين غربية عز بالتزامن مع استمرار المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين. الرئيس الأمريكي يوفد مبعوثيه إلى موسكو ومعهما مقترح لإنهاء الحرب المستمرة منذ 4 سنوات بين البلدين. دائرة الأحوال المدنية تمدد دوام يومي السبت 15 و12 من أيلول الحالي في 6 مكاتب بالعاصمة استجابة للإقبال المتزايد على خدمات الدائرة. وأخيرا أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجا هيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
4: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار

0: مين رح يصنعه؟ لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796529702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 0793-13-69-192.
5: وين هالغيبة يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش
5: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
8: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 0798-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
9: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
2: فعلا اطيب منسف باكله.
1: مطاعم اصول الضيافة العربية.

0: وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونيكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
3: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
4: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما

اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء

مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد العجمي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله الذي خلق السماوات

يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد

قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب

بغتة أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا

أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا

من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين

تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها

الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإنا ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى

الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن

تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله

الآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي

غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أن

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد العجمي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجاهيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، بالتعاون مع قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف

0: أفوى الشؤون والمقدسات الإسلامية، نبث على حضراتكم برنامج ورتل القرآن ترتيلا، من إعداد وتقديم الشيخ توفيق ضمرة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدين الكرام في برنامجكم ورتل القرآن ترتيلا، والذي يبث على إذاعة القرآن الكريم وعلى قناة أدعو عبر الفيسبوك واليوتيوب. بداية نرحب بزميلي فضيلة الشيخ عبد الله أبو غزالة. مرحبا بكم شيخ عبد الله.
2: مرحبا بكم سيدي.
1: في هذا اليوم المبارك سوف نستكمل شرح منظومة السلسبيل الشافي للشيخ عثمان سليمان مراد رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا في الحلقات السابقة في أحكام النون الساكنة والتنوين عن الإظهار والإضغام، واليوم نستكمل ونكمل أحكام النون الساكنة والتنوين. تفضل شيخ عبد الله.
3: باب أحكام النون الساكنة والتنوين. أحكام تنوين ونون أربعة من قبل أحرف الهجاء التابعة. أظهرهما من قبل همز هائي عين وحاء ثم غين خائي، وأدغي منهما بغير غنة في اللام والراء وبينمو غنة ما لم يكن في كلمات قد ذكرا، فنحو صنوان ودنيا أظهرا. واقلبهما ميما قبيل الباء وأخفي قبل فاضيل الهجاء. صف ذا

باب التعريف. الإظهار أن تخرج كل حرف من مخرج من غير غن الحرف، واللفظ بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالثاني إدغام بدا، وجعل حرف في مكان الآخر.

0: إذن قال الناظم رحمه الله تعالى: وجعل حرف في مكان الآخر مع غنة فيه فإقلاب دري. وهذا هو الإقلاب، وهذا هو درسنا في البداية. الإقلاب هو قلب النون الساكنة أو التنوين ميما خالصة عند ملاقاة الباء، مع طبعا زي ما ذكر الشيخ مع غنة، مع مراعاة الغنة والإخفاء في الميم المنقلبة عند الباء. حروفه حرف واحد فقط وهو الباء. كيفيته: عندنا نون ساكنة تقلب ميما عند ملاقاة الباء، هذه الميم ميم خالصة كأنها ميم حقيقية، ثم تخفى الميم عند الباء مثل الإخفاء الشفوي، وفيها غنة، والغنة مقدارها حركتين، وهنا تكون الغنة مع الإخفاء، والغنة هنا صفة للميم المنقلبة وليس للنون الأصلية أو التنوين. وعندنا دائما الناس تسأل: هل في الإقلاب والإخفاء الشفوي نكز الشفتين أم نترك فرجة؟ رجحت اللجنة في الأوقاف أننا نطبق الشفتين دون كز، نطبق الشفتين بالملامسة دون كز ولا نترك فرجة. مصطلح ضبط الإقلاب في النون الساكنة: نضع ميما مدلة فوق النون، وأما التنوين فتبقى حركة من الحركات والثانية تقلب إلى ميم، جعل الحركة الثانية ميما بدل الحركة الثانية كما قلت. إذن هذا هو مصطلح الضبط. أعطينا الشيخ عبد الله أمثلة على النون الساكنة والتنوين عند الإقلاب، مع أن لو زينا تكلمنا على العلة إحنا اعتبرناها التقارب، العلة ما بين النون الساكنة والتنوين، الحكم الإقلاب والعلة التقارب. أعطينا شيخ أمثلة.
1: نعم، مع النون الساكنة: من بقلها أنبئوني، مع التنوين: خبيرا.

0: ذرية بعضها مستخف بالليل وسارب بالنهار.
1: طيب، إذا عندنا نون ساكنة أو تنوين، جاء بعدها باء، قلبنا النون الساكنة أو التنوين ميما ثم أخفيناها عند الباء. وذكر الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى هذا الحكم، أعطينا الشيخ قوله.
0: والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغناة مع الإخفاء.
1: طبعا قد تأتي النون الساكنة مع الباء في كلمة واحدة، طبعا التنوين يكون في نهاية كلمة، التنوين لا يكون إلا في كلمتين، إنما الإقلاب في النون قد يأتي في كلمة وقد يأتي في كلمتين. الغنة، غنة الإخفاء أو الإقلاب، هنا غنة الغنة في الإقلاب تكون بمقدار حركتين كما سيأتي معنا في الدرس القادم في مراتب الغنة. أعطينا تطبيقات مرة أخرى، أعطينا المثال وأحكي لنا شو الحكم.
0: الأنبياء نون ساكنة بعدها باء، حكمها الإقلاب.
1: نعم.
0: عنبع نون ساكنة بعدها باء، حكمها الإقلاب.
1: إذن جبت أنت مثال على كلمة ومثال على كلمتين.
0: هنيئا بما تنوين بعده باء، حكمها الإقلاب.
1: نعم، إذن هذا هو الإقلاب وحروفه وحكمه ومقداره وعلته. بعدها ذكر المصنف فقال: وأما الإخفاء فحال بين الإظهار والإضغام قد روينا. يعني نأتي إلى الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو الإخفاء. وتعريفه هو النطق بالنون الساكنة أو التنوين بحال وسط بين الإظهار الحلقي وبين الإضغام، عاريا عن التشديد مع بقاء الغنة، فيه غنة وليس فيه تشديد. إذن النطق بالنون الساكنة والتنوين المخفى بحالة متوسطة بين الإظهار والإضغام، عارين عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف المخفى، ومقدار الغنة حركتين. إذن هو أخذ شيئا من الإظهار الحلقي وأخذ شيئا من الإضغام، فأخذ من أحدهما التشديد وعاريا عن التشديد، ليس فيه تشديد، وهذا الإظهار ليس فيه تشديد، وأخذ من الآخر الغنة بمقدار حركتين وهو للإضغام، فهو حالة متوسطة بين الإظهار والإضغام، أخذ صفة من هنا وصفة من هنا. حروفه عندنا الإضغام، الإظهار 6 والإضغام 6 والإقلاب 1، 6 و6 و1 كم؟ 13. عندنا حروف اللغة العربية 28، 28 ناقص 13 تبقى 15. احكي لنا يا شيخ عبد الله، جمعها الجمزوري في أوائل البيت.
0: صف ذا ثانا كم جادا شخص قد ساما دم طيبا سد. صف ذا ثانا كم جادا شخص قد ساما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما.
1: إذن 28 حرف، 6 إظهار، 6 إضغام، 1 إقلاب، والباقي 15 حرفا للإخفاء. حكمه هنا وجوب الإخفاء، إذا جاءت النون الساكنة والتنوين بعدها أحد حروف الإخفاء فحكمه وجوب الإخفاء. الإخفاء إحنا قلنا في الإظهار الحلقي قد يأتي في كلمة وكلمتين، الإضغام لا يأتي إلا في كلمتين، الإقلاب يأتي في كلمة وكلمتين، الإخفاء يأتي في كلمة وفي كلمتين، طبعا هذا في النون. أما في التنوين معروف أنه لا يأتي إلا في كلمتين، ويسمى إخفاء حقيقيا. لماذا سمينا إخفاء حقيقي؟ حتى نميزه بعد قليل عن الشفوي، لأن الإخفاء في الشفوي إخفاء شفوي، فلتمييز الإخفاء الحقيقي عن الإخفاء الشفوي سمينا إخفاء حقيقي، أو لأنه متحقق في النون الساكنة والتنوين أكثر من غيره. أولا نعطي بعض التنبيهات شيخ عبد الله، أنه لابد في الإخفاء أن تكون مقدار الغنة مقدار حركتين، والغنة في الإخفاء تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا. الغنة

0: هنا تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا. إذا جاءت النون الساكنة والتنوين وبعدها حرف من حروف الإخفاء، حروف الإخفاء إما أن تكون حرف مرقق أو مفخم. إذا كانت مرقق، الحرف مرقق تأتي الغنة مرققة، وإذا كانت حرف من حروف الإخفاء مفخم تكون الغنة مفخمة. وهي في الحروف التي جمعت ما بين الإخفاء والتفخيم، خاصة ضغط القذ عندنا الخاء والغين إظهار استثنيناها، يبقى الصاد والضاد والطاء والقاف والضاء، فهي تكون مفخمة. أعطينا مثال شيخ عبد الله.
1: ينصركم،
0: إذن هذه مفخمة، ولو كانت الراء مضمومة أعطينا
1: ينصركم.
0: نعم. أما إذا جاءت حرف من حروف الإخفاء وهو من حروف الترقيق، أعطينا مثال عليها.
1: من تحتها،
0: لو كان في كلمة واحدة عنده.
1: عنده،
0: تمام. عندنا يجب عند الإخفاء ألا تخرج النون من مخرجها مظهرة، بحيث أنه نعطيها كان نعطيها إظهار ومع الغنة، لا، لابد أن تكون مخفاة، فهي حالة وسط بين الإظهار والإضغام مع بقاء الغنة. وعند الإتيان بالغنة أحيانا الطالب المبتدئ ماذا حتى يأتي بالغنة حركتين، مرات يعني يحضر لها بحيث أنه حركة الحرف اللي قبل الغنة يشبعها، يعطيها، يعطي زيادة في الحرك الحركة حتى تصبح كأنها حرف. أعطينا أمثلة.
1: نعم. كنتم،
0: يعني الكاف مثلا مضمومة هي كو، أما هو يقول كنت، كنتم، عشان يزيد يجيبونه بزيد واو. نعم.
1: ينطلقوا،
0: نعم، هنا بزيد بالحركة حتى يصبح كأنها يا.
1: عنكم،
0: بزيد بالفتحة كأنها تصبح كأنها ألف. طيب شيخ عبد الله، أعطينا أمثلة على الإخفاء. بدنا إخفاء في النون في كلمة وفي كلمتين ومع تنوين.
1: نعم.
0: مرة في كلمة ومرة في كلمتين ومرة مع تنوين.
1: نعم. حرف الصاد مع النون في كلمة، فانصب مع النون في كلمتين، عن صلاتهم بعد النون بريح صرصر. حرف الذال منذر في كلمة، من ذكراها في كلمتين، في يوم ذي بعد التنوين. حرف الثاء منثورا، هذا مع النون في كلمة، من ثقلت في كلمتين، ماء ثجاجا بعد التنوين. حرف الكاف وإذا النجوم انكدرت، مع النون في كلمة، إن كان مع النون في كلمتين، وأجر كبير بعد التنوين. حرف الجيم فأنجيناه، مع النون في كلمة، من جوع، مع النون في كلمتين، حبا جما بعد التنوين. حرف الشين أنشره في كلمة، فمن شاء في كلمتين، عذاب شديد بعد التنوين. حرف القاف وإذا انقلبوا في كلمة، من قبلهم في كلمتين، عذابا قريبا بعد التنوين. حرف السين الإنسان في كلمة، عن ساق في كلمتين، سلاما سلاما. حرف الدال عنده في كلمة، من دون في كلمتين، وكأسا دهاقا بعد التنوين. حرف الطاء ينطلقوا في كلمة، من طغى في كلمتين، شرابا طهورا بعد التنوين. حرف

0: زي أنزلناه في كلمة، إن زعمتم في كلمتين، وطرا زوجناكها بعد التنوين حرف الفاء، منفكين في كلمة، من فضة في كلمتين، واحدة فإذا بعد التنوين حرف التاء، كنت في كلمة، وإن تصبروا في كلمتين، يومئذ تحدث بعد التنوين حرف الضاد، منضود في كلمة، ومن ضل ومن ضل في كلمتين، قسمة ضيزى بعد التنوين حرف الضاء، ينظرون في كلمة، من ظهير في كلمتين، ظلال ظلا ظليلا ظلا ظليلا بعد التنوين.
1: عندنا شيخ عبد الله مثلا من ظهير في الرسم أن من الواو الميم والنون هذه رسم، الآن ضبط هذا الذي جاء بعد الرسم، بعد الرسم العثماني الذي ارتضاه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه عندما كتب المصاحف. طبعا هو أصل الرسم هو من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأمر كتبة الوحي كما يقول، كان يقول زيد بن ثابت، ثم ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كتبه الصديق أو كتب في عصر الصديق عندما جمع القرآن الكريم في مصحف واحد، ثم نسخ عثمان رضي الله عنه وأرضاه في خلافته، نسخ هذا مصحف الصديق إلى عدة نسخ، إلى 6 نسخ، وأرسلها إلى الأمصار، فسمي يعني اصطلاحا بالرسم العثماني نسبة إلى عثمان بن عفان رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه، لكن هو أصله أصل الرسم ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رسم نبوي ولكن اشتهر بالرسم العثماني. كل ما بعد الرسم العثماني يسمى ضبطا، كل ما بعد الرسم العثماني يسمى ضبطا. لذلك احنا في الحلقة هذه والحلقات السابقة نقول مصطلح الضبط عندنا من تحتها مثلا من وال من يعمل، الميم والنون والياء هذه كلها مرسومة رسما، لكن طبعا لم تكن منقطة ولا مشكلة ولا فيها مصطلحات الضبط هذه التي نتكلم عنها. بعد زمن سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه وضعت نقاط الإعجام التي أولا نقاط الإعراب ثم نقاط الإعجام التي تميز الباء من التاء من الثاء من الخاء من الجيم، نقاط الإعجام، ثم حولت نقاط الإعراب التي وضعها أبو الأسود الدؤلي إلى حركات الإعراب في زمن خليل أحمد الفراهيدي، فصارت فتحة وكسرة وضمة، ثم التنوين حركة مضاعفة، لذلك نقول مصطلح ضبط التنوين، تنوين حركتين فتحتين ضمتين كسرتين، هذا التنوين من وضع الخليل بن أحمد الفراهيدي، وإن كان موجود أصله من زمن أبو الأسود الدؤلي عندما وضع نقطتان بدله. فهذا التنوين إذا كان معنا ظهار تركيب الحركتين كيف نضبطه؟ نقول مصطلح الضبط تركيب الحركتين. إذا كان مع الإضغام تتابع الحركتين، إضغام كامل تتابع حركتين مع تشديد الثاني، إضغام ناقص تتابع الحركتين مع عدم تشديد الثاني. نأتي الإخفاء، هنا الإخفاء في النون الساكنة، تعرية الأول يعني النون الساكنة مع عدم تشديد الثاني، في التنوين تتابع الحركتين مع عدم تشديد الثاني، هذا هو مصطلح الضبط. فهمنا احنا مصطلح الضبط والفرق بينه وبين الرسم، الضبط والرسم، الرسم توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصديق ثم عثمان، والرسم توقيفي كما قال العلماء ولا يمكن ان لاحد ان يغيره، بينما الضبط توفيقي او يعني اجتهادي، ممكن مثلا اللجنة لجنة من اللجان تغير شيء مثلا معين بشيء آخر من مصطلحات الواقف.

0: وغير ذلك، وقد تطور عبر التاريخ إلى أن وصلنا إلى الآن. وهناك فرق ما بين مثلا مصطلحات الضبط في المصحف الشريف بين المغاربة وبين المشارقة. نأتي إلى علة الإخفاء. عندنا علة الإخفاء، الأحرف الإخفاء هي 15 حرفا كلها علتها التقارب إلا القاف والكاف. القاف والكاف هي بعيدة عن النون فعلتها التباعد، والباقي التقارب. إذن العلة في الإخفاء التقارب إلا في النون أو التنوين مع القاف والكاف. هي لم تقرب كثيرا حتى تضغم، ولم تبعد كثيرا حتى تظهر، يعني لم تقرب مثل حروف يرملون حتى تضغم، ولم تبعد مثل الهمزة والهاء حروف الحلق حتى تظهر، فكانت متقاربة إلا في كما قلت الكاف والقاف. لو تعطينا شيخ عبد الله الفرق ما بين الإضغام في النون الساكنة والإخفاء.
1: الإضغام هو إدخال حرف في حرف يرتفع اللسان فيه ارتفاعا واحدة.
0: لا، أعطينا المثال ومع
1: ما يقابله. نعم، في الإضغام إدخال حرف في حرف.
0: نعم.
1: في الإخفاء إخفاء حرف عند حرف.
0: نعم، في الإضغام مثلا النون مع اللام تذهب النون من لدنه من ربهم، تذهب ندخل الحرف في الحرف، بينما من تحتها تبقى لا ندخل النون في التاء والصاد مثلا.
1: الفرق الثاني يرتفع اللسان فيه ارتفاعة واحدة.
0: نعم.
1: أما في الإخفاء لا عمل للسان فيه.
0: نعم، وهذا طبعا بالغالب الكلام. نعم.
1: الفرق الثالث فيه تشديد، الإضغام فيه تشديد.
0: صحيح.
1: وأما الإخفاء لا تشديد فيه.
0: صحيح.
1: الفرق الرابع في الإضغام لا يكون إلا في كلمتين.
0: إلا في كلمتين.
1: نعم.
0: فلو كان في كلمة واحدة فهو ظهر مطلق.
1: ظهر مطلق. أما الإخفاء فيكون في كلمة ويكون في كلمتين.
0: صحيح شيخ عبد الله. طب أعطينا حتى نكمل الدرس وننتهي من الدرس، أعطينا أمثلة أو يعني كلمة قرآنية أو كلمتين وأعطينا الحكم فيها.
1: نعم. فإن طلقها، نون ساكنة بعدها طاء، إخفاء حقيقي بغنة مفخمة. نوجي، نون ساكنة بعدها جيم، إخفاء حقيقي بغنة مرققة ومقدارها حركتان.
0: مقدار الغنة حركتين. نعم. طب نوجي شيخ عبد الله، هنا ما في نون بالرسم، هنا في نون في الضبط، مع ذلك النون الصغيرة الملحقة يعني جعل حكمها مثل حكم النون المرسومة. نعم تمام، كما أنت أعطتنا مثال أفدتنا فيه.
1: نعم.
0: صارت نون جي، وفإن طلقها النون هذه، والنون هذه لها نفس الحكم.
1: نعم.
0: نعم.
1: ركعا سجدا، تنوين جاء بعده حرف السين، إخفاء حقيقي بغنة مرققة. ونخيل صنوان، تنوين بعده صاد، إخفاء حقيقي بغنة مفخمة.
0: إذن شيخ عبد الله، أنت أعطيتنا نون ساكنة في كلمة ونون ساكنة في كلمتين، بعضها مخفى بغنة مرققة وبعضها مخفى بغنة مفخمة، أعطيتنا تنوين كذلك ما بغنة مفخمة بغنة مرققة، هكذا يعني نوعت بالأمثلة ما شاء الله عليك. إذن هكذا مستمعينا ومشاهدينا الكرام نأتي إلى ختام حلقتنا هذه، وقد تكلمنا بالإخفاء تعريفه حروفه وحكمه وعلته، وكذلك الإقلاب تعريفه وحرفه وحكمه وعلته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: استمعتم أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج ورتل القرآن ترتيلا، الذي بث على حضراتكم بالتعاون مع قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وقدمه الشيخ توفيق ضمرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.

أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية

وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه

هم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدهم

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشداً.

اتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا

ورجائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم

الله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثلا

لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة

0: البيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه ونفتح

0: لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30% شارع الأردن 06 510 40 80.
1: كيف بي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-35-42-181.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
4: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك.
5: فعلا اطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي، معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد، 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.
9: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
9: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.

0: طبخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
0: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد، 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعينا الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.
9: اقترب.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب.

يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

المستعان وأنت نور التائهين. طبئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم.
1: غيب وذل طائف لا يغيب.
0: نوافذ دينية.
1: أغيب وذل طائف لا يغيب.
0: إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: ومن لي

بسم الله الرحمن الرحيم، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين، أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نوافذ دينية، حيث نتحدث اليوم عن أنوار وإشراقات سورة

0: الحمد لله الذي يقص القصص لا لنقرأ التاريخ بل لننصر سننه في الحياة. إخوتي الأكارم، لو سألنا ما هي سورة القصص؟ لكانت الإجابة هي السورة التي تحكي قصة سيدنا موسى عليه السلام. ولكن هل هذا هو المقصد الأعظم؟ أم أن الله يريد أن يعلمنا كيف يدبر الأحداث وكيف يربي عباده وكيف يصنع من المحن منحا ومن الضعف قوة ومن الخوف أمنا؟ من هنا مستمعي الأكارم، سنفتح اليوم نافذة جديدة على سورة القصص لنرى كيف يعمل قدر الله وكيف يبني الله الإنسان قبل أن يكلفه وكيف تكون العاقبة دائما للمتقين. يسعدنا أن يكون معنا ضيفا محاورا نكتشف بمعيته وبعلمه أنوار وإشراقات هذه البدايات مع فضيلة الدكتور بلال نور الدين، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، عضو رابطة علماء الشام، المدير والمشرف العام على أعمال وموقع العالم الجليل الدكتور محمد راتب النابلسي. حياكم الله دكتور بلال نور الدين.
1: حياكم الله، بارك الله بكم ونفع بكم، وشكرا لاستضافتكم الكريمة.
0: حياكم الله دكتور. دكتور بلال، لو بدأنا اللقاء بالربط بين المناسبات في سورة الشعراء، النمل والقصص، لو تدرجنا مع هذه السور في بناء المعنى، مثلا الشعراء تبين كيف واجه الرسل أقوامهم، أطول قصة كانت فيها لسيدنا موسى عليه السلام، سورة النمل تنتقل من مجرد عرض الصراع إلى إبراز الهداية والحكمة، فتكثر فيها مشاهد الإيمان مع التركيز على دلائل التوحيد. أما سورة القصص والتي نحن بصدد الحديث عنها اليوم، فإنها تأخذ قصة سيدنا موسى عليه السلام من زاوية أخرى، لا تركز على مواجهة فرعون بقدر ما تركز على العناية الإلهية قبل الرسالة وصناعة القائد وسنن التمكين. سؤالي دكتور، ما الحكمة يا دكتور من هذا الترتيب؟ ما المراد؟ وهل أراد القرآن الكريم أن يصف لنا أو أن يكمل سورة موسى عليه السلام، أم أن لكل سورة كان لها المقصد الخاص فيها؟ تفضل.
1: بارك الله بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. كما تفضلتم، قصة موسى عليه السلام قد تكررت في كتاب الله تعالى في مواضع عدة، ذكرت تقريبا في 20 موضعا في كتاب الله بشكل مفصل. بينما ذكر اسم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في 129 موضعا من كتاب الله تعالى، فهي أكثر القصص تكرارا في كتاب الله. وفي الحقيقة ليس هناك تكرار في كتاب الله تعالى بمعنى كلمة التكرار، فهذا منفي عن جلال كلام الله تعالى. ولكن السور القرآنية التي تفصل في ذكر قصة موسى عليه السلام، وأولها سورة الأعراف، وتنتقل إلى طه، ثم إلى الشعراء والنمل والقصص وغير هذه السور التي ذكرت تفصيلا معينا في قصة موسى عليه السلام، فإنما هي تتكامل فيما بينها، وكل سورة تأخذ جزءا من القصة يناسب الجو العام للسورة. فالسورة كما يقول الإمام الشاطبي، وإن تعددت فصولها فهي في نهاية المطاف تشكل وحدة موضوعية متكاملة. إذا نظرنا إلى قصة موسى في القرآن، نجد أن بني إسرائيل هم أول من واجه الدعوة الإسلامية بالعداوة في المدينة المنورة، وما كادوه للإسلام، فكان لابد من التبصرة بعداوتهم، وكان لابد من ذكر سيدنا موسى وهو آخر أنبياء بني إسرائيل قبل الإسلام، لعلنا نتعلم كيف نواجه

0: الأمراض التي وقع بها بنو إسرائيل. إذا جئنا إلى سور الشعراء والنمل والقصص فهي ثلاث سور متتالية تسمى عند العلماء الطواسين، لأنها افتتحت بطاسين ميم ثم طاسين ثم طاسين ميم، فجميعها افتتحت بطاسين بهذين الحرفين. وهذه السور الثلاث سور مكية، ومعلومكم أن السور المكية في أصلها تثبت العقيدة في النفوس، بينما جاءت السور المدنية لبيان الأحكام الشرعية، افعل ولا تفعل. فعندما تتثبت العقيدة في النفوس بشكل قوي سليم متين صحيح، تأتي الاستجابة لأمر الله بافعل ولا تفعل. هذه السور الثلاثة أيضا اشتركت بذكر قصة سيدنا موسى عليه السلام كما تفضلتم. كل سورة من هذه السور لها جو، ولذلك ذكر الجزء المناسب لجو السورة من قصة موسى عليه السلام. بمعنى سورة الشعراء تحدثت عن إرسال موسى إلى فرعون عليه السلام، لأنها ابتدت أن يأتي القوم الظالمين، من عند أن يأتي القوم الظالمين فاذهب إلى فرعون. فسورة الشعراء فيها تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن التكذيب يواجهك في مكة، كما أن المشركين يكذبونك، كما أنهم يكيدون لدعوتك، فإن هذا حصل مع نبي الله موسى عليه السلام، فناسب أن يذكر في هذه السورة الفصل أو الحلقة التي تخص اذهب إلى فرعون. أما عندما ننتقل إلى سورة النمل فنجد أن سورة النمل تحدثت عن التكليف، من لحظة إذ قال موسى لقومه إني آنست نارا فلما ذهب وجد نور الوحي، فتحدثت عن مقطع التكليف، وهذا يناسب مطلع السورة وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، تمام؟ فناسب الحديث عن التكليف في سورة النمل. فإذا انتقلنا إلى القصص التي نحن بصدد الحديث عنها اليوم، فنجد في هذه السورة أنها تذكر قصة موسى من لحظة المولد إلى لحظة الوحي. وهذا التدرج ليبين الله تعالى أمرا مهما جدا، وهو قدرة الله المطلقة، وهو أن الله عز وجل غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لأن السورة افتتحت إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا، فنحن ننظر فنرى هذا العلو لفرعون في الأرض، ونرى اليوم علوا طغاة ومجرمين آخرين يعلون في الأرض ويتجبرون ويطغون ويتناسون أن لهذا الكون إلها مدبرا. إذا كان لابد في قصة موسى في سورة القصص، وقد ابتدأت إن فرعون على في الأرض، أن يأتي الحلقات التي تناسب ذلك، وهي رعاية الله عز وجل لأوليائه وحفظه لهم من لحظة يعني أن ولد موسى عليه السلام، وكيف رعته يد القدرة الإلهية في اليم، ثم كيف قادته إلى بيت فرعون ليربيه في قصره وهو الذي أراد أن يقتله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم.
1: جميل، بارك الله فيكم. إذن دكتور، عندما نبدأ بقراءة سورة القصص نجد هذه المشاهد المتتابعة والتي ذكرتها، فرعون يقتل الأطفال، أم يملأها الخوف، رضيع يلقى في اليم، وقصر يستقبل هذا الطفل. للوهلة الأولى القارئ لهذه الآيات يجد أنها أحداث متباعدة، أحداث ليس بينها أي ارتباط، ولكن هل أرادت السورة أن تروي لنا قصة سيدنا موسى، أم أن هنالك مقصد أعظم يجمع تلك المشاهد؟
0: لا شك أن هناك مقصدا أعظم يجمع تلك المشاهد كما يعني أشرتم. فهذه السورة، سورة القصص، ذكرت حلقتين رئيستين من حلقات قصة موسى عليه السلام. الحلقة الأولى هي حلقة الميلاد، ميلاد موسى عليه السلام، وما أحاط بها من ظروف قاسية وعناية ربانية. والحلقة الثانية هي حلقة فتوة موسى عليه السلام وما آتاه الله من العلم والحكمة. والحلقتان معا تكشفان عن كيف يأتي هذا الإنسان الضعيف المخلوق الحادث الطارئ ليتحدى القدرة الإلهية والعياذ بالله، ثم كيف يتجلى عجزه عن دفع القدر المحتوم. وهذا هو محور سورة القصص، لذلك نجد أن هاتين الحلقتين تتكاملان في ذلك. نجد أن افتتاح السورة إن

0: فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا، وسائل فرعون فرق تسد وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم استضعاف الناس، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، الإجرام، إنه كان من المفسدين، الإفساد في الأرض. ثم يقول تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذن سورة القصص من اللحظة الأولى تبين لنا مقصدها، تبين لنا أن المقصد وأن هناك قوة واحدة في الوجود هي قوة الله، وأن هناك قيمة واحدة في الوجود هي قيمة الإيمان. لذلك نجد في سورة القصص في نهايتها أيضا حديث عن قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، مال في مقابل العلم، قال الذين أوتوا العلم. في نهاية القصة قيمة الإيمان في مقابل قيمة المال، قيمة العلم في مقابل قيمة المال، العلم والإيمان في كفة والمال في كفة، فكيف انتصرت قيمة العلم والإيمان على قيمة المال؟ وفي البداية كما بينا قوة الله عز وجل، القوة المطلقة، القوة التي لا يحدها حد، القدرة الإلهية اللامتناهية في مقابل قدرة البشر الذي علا في الأرض وظن نفسه إلها، قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وكيف تتجلى قدرة الإله جل جلاله فتغلب قدرة هذا المخلوق الضعيف. إذن المحور القصة العام هو بيان القدرة الإلهية والقيمة الواحدة. القوة الواحدة هي قوة الله، لا قوة غيرها في الكون، والقيمة الواحدة هي قيمة الإيمان وقيمة العلم. وفي السورة بيان لذلك من خلال القصة، وهذا من أعظم الأساليب التربوية أن نوصل الفكرة المجردة من خلال قصة واضحة فيها أشخاص، فيها بيئة مكانية وفيها بيئة زمانية، كيف نصل إليها من خلال القصص. وهذا مقصد أساسي أو طريقة أساسية في الآيات المكية، وهو استخدام القصة لتثبيت العقيدة والإيمان في القلوب.
1: نعم، بارك الله فيكم. دكتور، لو رجعنا لنفس هذه السور وهي الطواسيم، لو تأملنا بداية سورة الشعراء طا سين ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك، النمل طا سين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين، القصص طا سين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك. إذن الخطاب في تلك السور كان موجه للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، هذا النبي وهو الشاهد على مسيرة الأنبياء جميعا. وعندما ذكر ذلك في سورة النساء عندما يكون الرسول شهيدا على الأنبياء جميعا، إذن هنا نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون. لو ركزنا على كلمة الحق بعد النبأ، ولو ربطنا الكلمة بتدبير الله تعالى وهو يسوق كل سبب إلى غايته، سؤالي يا دكتور، لما ميز الله النبأ ووصفه بالحق؟ في سورة النمل جاء أيضا تأكيد على النبأ العظيم وذلك على لسان الهدهد، ما دلالات هذا التعبير العظيم في تمييز الحق؟ تفضل.
0: بارك الله بكم. الحقيقة كما تفضلتم، سورة القصص بعد أن ذكرت القرآن الكريم قالت نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق.
1: نعم.
0: فالنبأ في الأصل هو الخبر العظيم المشتمل على أمور من شأنها أن يهتم الناس بها. النبأ شيء والخبر شيء، يعني الخبر قد يكون شيئا بسيطا أخبر الناس به، أما النبأ فهناك شيء عظيم، يعني خبر عظيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم. يوم القيامة نبأ عظيم في سورة النمل كما تفضلتم بنبأ يقين، نبأ يقيني، يعني ليس فيه أي مجافاة للحق، يقين كأنك تراه، لأن الهدهد كان يعني في رحلة مدروسة فجاء بنبأ يقين. الآن في سورة القصص وصف الحق بالحق، يعني الباء هذه للملابسة، يعني هذا النبأ فيه حق. ما معنى فيه حق؟ أولا هو مطابق للواقع. إذا يعني نظرنا في سورة القصص وجدنا أن الله عز وجل يعني ذكر مفردات هذه القصة والحلقات المطلوبة في سورة القصص والملائمة لجو

0: السورة، قال وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ثم قال وما كنت ساويا في أهل مدين، ثم قال وما كنت بجانب الطور. إذن أنت لم تكن هناك. فهذا النبأ هو نبأ بالحق. اليوم يعني هذا السؤال مهم جدا، لأنني ألمح اليوم في كتابات بعض يعني المفكرين بين قوسين من يريدون أن ينالوا من كتاب الله عز وجل من خلال قصصه، فيذكرون أن القصص في القرآن خيالية، بمعنى أنها تتلى من أجل يعني عظة، كما نفعل يعني حاشا لله تعالى أحيانا مع أطفالنا، نروي لهم قصة خيالية نركبها من أجل أن نحضهم على فعل شيء أو ترك شيء. لا، هنا في القرآن الكريم قال نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق قربا قربانا. فالقرآن الكريم لا يذكر قصة لم تقع، لا يبالغ فيها، لا يقلل منها، وإنما قال تعالى ما كان حديثا يفترى، ما كان حديثا يفترى، هو حديث صدق. هذا معنى بالحق هنا، فهو أولا مطابق للواقع، ثانيا لا زيادة فيه ولا نقصان، ثالثا من معاني بالحق أن فيه الموعظة وفيه العبرة، لقد كان في قصصهم عبرة. فهو يعني ليس المقصود من القصة فقط أن تستمع إليها ثم تقفل الكتاب ثم تنام، وإنما المقصود أن تنهض إلى عمل، فأن تأخذ العبرة من القصة، لا أن تكتفي بسماعها أو الاستمتاع بفصولها، وإنما المقصد الرئيسي أن تنتقل إلى العبرة منها. لذلك بالحق أي بالصدق، بالحق أنه مطابق للواقع، بالحق أن الله تعالى يقصه علينا كما حدث تماما، لم نشهده بأعيننا، لم يشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه، ولكننا نتلقاه بأشد يقينا مما لو رأيناه بأعيننا، لأن الله يقصه بالحق، بالحق لا زيادة ولا نقصان ولا مبالغة، بالحق فيه موعظة، فيه عبرة، فيه هداية.
1: نعم، بارك الله فيكم. وأنا هنا يستحضرني قول للإمام ابن عاشور رحمه الله أن السورة لا تعرض الوقائع لذاتها، وإنما تعرض تدبير الله، وهو يسوق كل سبب إلى غايته، حتى وإن بدا للناس أن الأسباب متعارضة. وهنا وكأن السورة تقول لنا لا تحكموا على الأحداث في بداياتها. وهذا ينقلني إلى مشهد آخر يا دكتور. فرعون يظن أنه يمنع مولد سيدنا موسى عليه السلام فيقتل الأطفال، فكان هذا القتل سبب في زيادة خوف الناس. يأتي قدر الله، يربى سيدنا موسى في بيت فرعون لتتجلى حكمة الله، وأنت ذكرتها في بداية الحلقة، والله غالب على أمره. هذه الآية كانت في قصة سيدنا يوسف أيضا، وهنا في قصة سيدنا موسى عليهم السلام. أليست هذه هي الرسالة الأولى التي تبنيها سورة القصص في قلب المؤمن؟ حدثنا دكتور بلال عن صناعة الطمأنينة في قلوب مؤمنة لا ترى إلا الخطر، بينما الله يدبر غير ذلك، تفضل.
0: سورة القصص من اللحظة الأولى تبني هذا المعنى في النفوس، من لحظة بيان أن هناك شيئا تراه بعينك وأن هناك شيئا يريده الله تعالى. فأنت ما تراه بعينك ليس نهاية المطاف وليس نهاية المشهد، فأنت ترى شيئا والله تعالى يدبر شيئا آخر، أنت تريد والله يريد، ثم لا يكون إلا ما يريده جل جلاله. فمن اللحظة الأولى كما أسلفنا قبل قليل في تلاوة الآيات إن فرعون علا في الأرض، هذا ما تراه أنت. أنت ترى علوا في الأرض، ترى تفرقة الناس إلى أحزاب وشيع لتسهل السيطرة عليهم، ترى قتلا، ترى ذبحا، ترى إفسادا في الأرض، هذا ما تراه أنت. أما ما يريده الله، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. طيب أين هذا؟ أنا أرى شيئا مختلفا.
1: جميل.
0: هذا ما يريده الله سيكون. هذا وعد الله وسيكون. لذلك القلوب المطمئنة تطمئن إلى وعد الله تعالى. قال فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. ما هذه المفارقة العجيبة؟
1: صحيح.
0: يعني فإذا خفت عليه فخبئه في البيت، فإذا خفت عليه فامنعيه من عيون الناس، إذا خفت عليه فضعي حوله الحرس والجند، هكذا
1: هذا العقل البشري.
0: هذا ما يصل إليه العقل البشري. أنك إذا خفت على شيء تحتفظ به أكثر، تحافظ عليه أكثر.

0: أما تخاف عليه واحتمال نجاته لنقل 20% من أعين فرعون فتلقيه في اليم فيصبح احتمال نجاته 1%، كيف؟ هذا فوق تصور البشر، لكن الله عز وجل يريد أن يقول لنا والله غالب على أمره. لذلك فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. ثم يقول المولى جل جلاله في القصص وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، يعني هواء، أصبحت في قلق شديد، في خوف شديد على ابنها، وحق لها أن تخاف، وقد ألقته في اليم ولا تعلم أين وصلت به الحال. قال إن كادت لتبدي به، يعني تقول هذا ابني أين هو؟ قال لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فهنا صناعة كما تفضلت القلوب المطمئنة تكون باليقين بموعود الله تعالى. تكون باليقين بموعود الله تعالى. كنت أضرب مثلا لذلك حتى يتضح الأمر للسادة المتابعين والمستمعين. لو أن إنسانا قابعا في السجن منذ 10 سنوات وهو كئيب جدا لأنه يعني قد أسرت حريته ومنع عنه يعني ما يريده الإنسان من مباهج الحياة، فأصبح كئيبا يستيقظ كل يوم كئيب، إلى أن جاء يوم أدخلت إليه رسالة بحجم الكف، ورقة صغيرة، فتغيرت حاله من الكآبة إلى الفرح وهو ما زال في السجن. شهر كامل وهو فرح، يستيقظ أول المساجين، يوقظهم، يبتسم معهم، يمازحهم. ما الذي حصل وهو ما زال في السجن وما زالت الظروف نفسها؟ الذي حصل أن هذه الورقة جاءت من مصدر موثوق ومهم جدا، وهو أعلى منصب في البلاد، يقول له إن موعد الإفراج بعد شهر يقيني. فتغيرت حاله وهو ما زال في سجنه. المؤمن ما زال في سجن الدنيا، لم يخرج بعد إلى سعة الآخرة، ولم يذق شيئا من نعيم الآخرة، لكنه تتغير حاله في الدنيا لأنه يطمئن إلى الوعد. هذا السجين لما وعد بالإفراج تغيرت حاله، والمؤمن لأنه موعود بوعد الله عز وجل يطمئن قلبه. فأم موسى هي أم مثل أي أم، لكنها ربط الله على قلبها لما اطمأنت إلى وعد الله تعالى وما سيكون. أيضا في سورة القصص في صناعة القلوب المطمئنة، أيضا لما سيدنا موسى عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ذهب في طريق العودة إلى مصر، ذهب خائفا، قال لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، ذهب لنور بسيط أو لدفء بسيط، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن. فما الذي كان؟ جاءه نور الوحي، أراد جذوة من نار الدنيا، فجاءه نور الوحي الذي أنار الدنيا كلها. فلذلك قال العلماء كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. يعني أحيانا الإنسان شيء ما يتوقع منه كل هذا، أحيانا يقول لك هذا الإبن يعني أعول عليه أن يكون لي في كبري وأن يعينني، أما الآخر يعني لا أجد منه خيرا كثيرا. فإذا بالأمر ينعكس، فالذي لم يرجو فيه خيرا يصبح أفضل أولاده. فالإنسان دائما يثق بموعود الله عز وجل ويعلم أن ما عند الله خير وأبقى. أيضا لما تأتي القصة الأخيرة في سورة القصص، أيضا نجد هذا الموازنة بين ما يراه الإنسان بعينيه وبين ما هو حقيقي وواقعي فيطمئن قلبه. لما خرج قارون على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا هم رأوا الظاهر فقط، فقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. بالمقابل الطرف الثاني وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. فأصبح بعد أن خسفت به الأرض أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس قد تغير حالهم. إذن دائما هناك شيء تراه بعينك وهناك شيء يريده الله عز وجل ويعيدك به، فكن لما عند الله عز وجل أوثق مما عندك وبما بين يديك. هذا هو الدرس العام في هذه الجزئية.
1: نعم، بارك الله فيكم. هنالك الآية العظيمة لتصنع على عيني، هذه هي الإجابة، وهذا هو موعود رب العالمين لسيدنا موسى عليه السلام. ولكن هنا أقف قليلا يا دكتور عند كلمة وأوحينا إلى أم موسى. ما هو الوحي؟ أم موسى هل هي اكتفت بهذا الوحي الإلهي، أم أن هنالك كان لها تربية خاصة قبل أن يأتيها هذا الوحي حتى أن يجعلها ترمي بابنها في البحر؟ ليس هنالك أي أم في العالم تستطيع أن تلقي بابنها في اليم. ما المدرسة التي تعلمت منها أم

0: موسى
1: الحقيقة أن أم موسى عليه السلام وعلى نبينا أفضل
0: عليه
1: الصلاة
0: الصلاة
1: والسلام،
0: والسلام؟
1: لا شك أن الأمر ليس لحظيا وليس آنيا.
0: نعم.
1: لا يمكن اليوم أن تأتي إلى إنسان قد شرد عن الله، قد ابتعد عن منهج الله، لم يعش اللحظات الإيمانية، لم يعش الأجواء الإيمانية، ثم تأمره بأمر فيأتمر، ثم تنهاه عن شيء فينتهي. التربية دائما تراكمية. لا شك أن الوحي إليها هو يعني أمر وإلهامها هذه الثقة بموعود الله عز وجل لها أثر كبير جدا، لكن المعول عليه دائما هو التربية التي يعيشها الإنسان. أسرة موسى عليه السلام ويعني هي أسرة إيمانية في الأصل، هي أسرة مؤمنة، وهذا يدل على أهمية الجو الأسري الإيماني الذي تعيشه الأسرة، والذي ينتج مثل هذه المواقف. ينتج مثل هذه المواقف. نحن دائما ننظر إلى قمة جبل الجليد لكن لا ندري ماذا تحته، فننظر إلى النهاية فنقول يعني كيف فعلت ذلك، أمر صعب، كيف لماشفة بنت فرعون أن تقول ربي وربك الله، وفرعون يعني يقف في وجهها بجبروته وهي تقول له ربي وربك الله، كيف يكون ذلك؟ نستغرب أحيانا بعض المواقف لأننا لا نسبر أغوارها، لا نصل إلى أعماقها، لا نفهم الأسباب التي أدت إلى هذه النتائج. لا يمكن أن تجد موقفا عظيما إلا بتربية إيمانية وثيقة وتربية إيمانية عظيمة نشأت عنها. لذلك أسرة موسى عليه السلام بحث يعني ربما يطول، لا يتسع المقام لذكره، لكن أهمية الأسرة وأهمية التنشئة وأهمية البناء الإيماني تظهر في هذه اللحظة الفارقة التي وضعت ابنها في التابوت وألقته في اليم استجابة لأمر ربها، وما كانت لتفعل ذلك لولا التربية العظيمة. وهذا يذكرنا بإبراهيم عليه السلام، يقول إنسان كيف يلقيه بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم وهو رضيع، هي نتاج تربية، نتاج تربية أسرية عظيمة.
0: إذن هذا الموضوع سنفرد له حلقة خاصة، وهي مدرسة أم موسى، مدرسة هاجر عليها السلام، مدرسة خديجة عليها السلام، ومدرسة آسيا وماشطة ابنة فرعون، عن هذه المدرسة التي خرجت هذه النماذج والتي ستكون معنا إلى يوم القيامة. ولكن هنا بمداخلة بسيطة دكتور بلال، بدأت الآيات بأم موسى ولم تبدأ بسيدنا موسى عليه السلام، ولهذا يقول سبحانه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، ثم قال إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هنا نشاهد فضيلة الدكتور بلال أن الوعد جاء قبل وقوع الأحداث، هل لك أن تبين لنا عظمة اليقين وعظمة معاني في هذه الآيات؟ تفضل.
1: نعم، أولا شكرا لإشارتك اللطيفة، بدأت بالأم. الحقيقة دائما البداية من الأم، دائما البداية من الأم، بداية المجتمع من الأم، بداية التربية من الأم، بداية النهضة من الأم، بداية التفوق والتألق من الأم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذه الآية التي قال عنها علماء التفسير فيها خبران وأمران ونهيان وبشارتان. نعم، فأمرت بأمرين، أن أرضعيه فألقيه، ونهيت ولا تخافي ولا تحزني، وهذا دليل على أن الله تعالى يعني يراقب مشاعرنا ولا يريد من الشعور أن يذهب في اتجاه معين، لأن الشعور دائما يبنى على فكرة، فالفكرة مغلوطة شعورا مغلوطا. الخوف والحزن شعور بشري، لابد للإنسان أن يحزن يوما وأن يخاف يوما، لكن النهي هنا عن أن تكون في موضع يقعدك الخوف عن الاستجابة لأمر الله، أو أن يقعدك الحزن عن عبادة الله عز وجل. فقال ولا تخافي ولا تحزني، وقال لنبيه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كما قال لأبي بكر رضي الله عنه سيدنا رسول الله، وأثبتها الله في قرآنه، وقال لنبيه ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وموسى عليه السلام أقبل ولا تخف إنه لا يخاف لدي المرسلون. فدائما الإنسان ينبغي أن يضبط مشاعره بالضوابط الشرعية، لأن الشعور ينتج عن فكرة في داخله، فإذا كانت الفكرة غلط كان الشعور غلطا وسيكون السلوك غلطا فيما بعد. فالفكرة تنتج سلوكا والسلوك عفوا الفكرة تنتج شعورا والشعور ينتج سلوكا. فلا بد

0: نبدأ نقبض مشاعرنا التي هي الوصلة سر العقد بين أفكارنا وسلوكاتنا. ثم تأتي البشارة قبل وقوع الحدث، إن ردوه إليك، وهذا طمأنة لقلب الأم. لكن البشارة الأعظم وجاعلوه من المرسلين. هذا يعلمنا اليقين، اليقين بوعد الله تعالى. الله تعالى هنا يقول إن ردوه، إذن سيرد موسى قطعا، وجاعلوه من المرسلين، إذن هو سيكون نبيا مرسلا من الله عز وجل قطعا. وهو ما زال يعني رضيعا لا يقوى على شيء في تابوت ملقى في اليم. إذا نظرنا إلى هذا المعنى يتضح لنا القدرة الإلهية المطلقة في حفظه. إذا كأن الله عز وجل يقول لها إن هذا الذي ألقيته في اليم سيصل إلى مأمنه، ولن ينال منه فرعون وهو الذي يتوعد ويرغي ويزبد ويقتل ويذبح، لن يفعل شيئا، وسيشب هذا الغلام وسيكبر وسيكون نبيا مرسلا، وسيأتي ويعود إلى فرعون مرسلا من الله عز وجل إليه. كيف يكون ذلك كله؟ هذه قدرة الله عز وجل التي هي محور سورة القصص. والمؤمن الذي يثق بموعود الله عز وجل ويتلقى خبر الله تعالى وكأنه يرى، يؤمن بأن الله عز وجل إذا وعد، ومن أصدق من الله حديثا، وعد الله لا يخلف الله وعده. نعم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
1: بارك الله فيكم. وهنا إشارة عظيمة أيضا دكتور بلال، أن الوعد الذي جاء لأم موسى قبل وقوع الأحداث أيضا جاء لسيد البشرية صلى الله عليه وسلم، وفي نفس سورة القصص، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. إذن كيف تقرأ المشهد في كلمة الردود وكلمة اليقين وعظمته في القلوب يا دكتور؟
0: الحقيقة كما تفضلتم، يعني بنهاية القصص هو هو هو محور السورة، أيضا من محاور السورة أو من مقاصدها العظيمة. يعني نحن نقرأ السورة الآن بعد 1400 سنة من نزولها وأكثر،
1: نعم.
0: فنطبقها على واقعنا اليوم فنجد فيها السلوى لنفوسنا.
1: نعم.
0: يقرأها أهلنا في فلسطين فيجدون فيها السلوى لنفوسهم.
1: صحيح.
0: يقرأها المستضعفون فيجدون ذلك بعد أكثر من 1400 عام. فكيف والمسلمون في مكة تتنزل الآن هذه السورة وهم يسامون سوء العذاب، والمشركون يفعلون ما يفعلون، وبلال الحبشي وعمار بن ياسر وكل المستضعفين في مكة، والقوة والسلطان والجاه للمشركين تشبه قوة وسلطان وجاه فرعون، بينما المستضعفون يشبهون من استضعفهم في فرعون في الأرض. فكيف تتنزل هذه الآيات على قلوبهم؟ والله تعالى يقول إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، إذن ستعود. وهذه الآية نزلت في الطريق لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، سورة القصص مكية.
1: نعم.
0: لكن هذه الآية كما قال أهل الأسباب النزول وأهل علوم القرآن نزلت في طريق هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من آخر ما نزل من السور المكية أو من الآيات المكية. تقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة ستعود.
1: نعم.
0: كما تقول لأم موسى وهو خارج من بيتها ستعود. فكما رد الله تعالى موسى إلى أمه وأرضعته في بيتها وأخذت أجرها على إرضاعه، ترضع ابنها وتأخذ الأجر عليه وتربيه لمن يريد أن يقتله، فإنك ستعود أيضا يا محمد صلى الله عليه محمد، ستعود إلى مكة فاتحا كما عاد موسى وكما رجع موسى إلى أمه. فأي طمأنة في القلب تقع في قلب الإنسان وهو يقرأ هذه الآيات.
1: نعم، بارك الله فيكم. وألمح من كلامك الطيب دكتور بلال وكأن الإيمان بالقضاء والقدر هنا ليس قضية نظرية، بل هو سكينة تلقى في القلب ليكون عتبة من عتبات العبودية. ومن أجمل ما قرأت كلاما في هذا المعنى ما قاله البوطي رحمه الله، أن المؤمن لا يطمئن لأنه يعرف المستقبل، بل لأنه يعرف رب المستقبل. من هنا أجد نافذة نورانية علنا نفتتحها في هذا اللقاء الطيب، وهو الحديث عن القضاء والقدر، كما كان من خلال قصة سيدنا يوسف عليه السلام ومن خلال قصة سيدنا موسى عليه السلام. نود بيان الفرق بين القضاء والقدر هنا بهذا المعنى، وبين ما تحدثت عنه سورة النمل في الآية 4 والآية 24 عندما تحدثت عن الزين.

0: الزينة المنسوبة إلى الله زينا لهم أعمالهم، وبين زينة الشيطان زين لهم الشيطان أعمالهم. نود بيان أنواع لهذه المعاني، وأنا كنت قد تحدثت عن هذه الزينة في حلقة سابقة، ولكن نود الاستزادة من علمكم، بارك الله فيكم، تفضل.
1: بارك الله بكم وحفظكم. الحقيقة كما تفضلتم، قضاء الله نافذ،
0: نعم،
1: وقدر الله نافذ، والله تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وكما أسلفنا، والآن يعني جميل هذا الربط مع سورة يوسف عليه السلام، والله غالب على أمره. يعني هذا يتضح في كل قصص الأنبياء، لكن في سورة يوسف ذكره الله عز وجل بشكل واضح، والله غالب على أمره. قاعدة عظيمة جدا، أن الله إذا أراد شيئا فإن الله يفعله. لأن إذا نظرنا كما تفضلت في الآية الرابعة من النمل، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، وفي 24 وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. تزيين الشيطان دائما يأتي ابتداء، بينما يأتي تزيين الله عقوبة، وهذا هو القضاء والقدر. بمعنى أن الشيطان ابتداء يزين للإنسان عمله، فيريه القبيح حسنا. الزنا قبيح، لكن الشيطان في لحظة معينة يريه إياه شيئا حسنا، يقضي به شيئا يريده ويقضي به وطره. السرقة شيء كبيث، لكن الشيطان في لحظة معينة يزينه له. كيف لو جئنا بشيء فاسد، قمامة، ووضعناها في علبة جميلة وربطناها بربطة هدية وشريط أحمر، أصبحت مزينة لكنها قمامة في الحقيقة. هذا فعل الشيطان. الشيطان يزين للإنسان عمله، بمعنى أنه يريه الشيء القبيح جميلا لكنه لا يخرج عن قبحه في الحقيقة. فعندما بعد أن يقع به يتبرأ الشيطان، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. كمثل الشيطان إذ قال الإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك. فيزين له عمله ابتداء، هذا فعل الشيطان. لكن الله عز وجل يزين أعمال الإنسان عقوبة، وزين لهم الشيطان أعمالهم، وقال تعالى زينا لهم أعمالهم. هنا التزيين تزيين عقوبة، وهو الإضلال الجزائي المبني على الضلال الاختياري. قال تعالى فلما زاغوا
0: أزاغ الله
1: قلوبهم.
0: جميل.
1: لأن الله عز وجل لو لم يزين له هذا العمل، لأن إرادة الله غالبة كما أسلفنا، قضاء الله وقدره محتوم. فلو أن الإنسان يعني أراد أن يزني فمنعه الله، الشيطان يزين له الزنا والله يمنعه، فمن الغالب؟ بلا خلاف إرادة الله تعالى. أراد أن يسرق فمنعه الله من السرقة، ذهب فلما وصل شلت يده فلم يسرق. إذن الله غالب على أمره، قضاء الله وقدره محتوم، لكن لولا أن الله عز وجل زين له عمله عقوبة على اختياره لما استطاع أن يسرق، وبالتالي لم يتحقق الاختيار. والإنسان مخير، فكيف يكون مخيرا ولا يستطيع فعل الشر؟ لذلك الله عز وجل ربما يزين للإنسان أحيانا عملا من أعماله فيراه حسنا فيذهب ويفعله، فيكون ذلك عقوبة من الله له على ضلاله. بالمقابل والذين اهتدوا
0: زادهم
1: هدى. أما إذا جئنا إلى الأساس والابتداء، الشيطان يزين السوء والله تعالى يزين لنا الإيمان. قال تعالى وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فالله تعالى زين الإيمان في قلوبنا، جعلنا نحب الإيمان نقبل عليه، لكن لما يتمادى الإنسان في غيه ويريد الضلال ويعني يردعه الله فلا يرتدع، ويرسل له المؤشرات والمنبهات فلا يستجيب، عندها يتركه الله لعمل السوء ليفعله، فهنا يزين له عمله. أما الشيطان فوالعياذ بالله يزين العمل ابتداء، ويريد من الإنسان أن يضل ويتنكب عن الطريق.
0: بارك الله فيكم. وهنا سأقف عند سؤال أخير في دقائق هذه الحلقة، لا يقل عظمة عن جميل ما قدمت وأحسنتم البيان فيه، وهو قصة سيدنا موسى المليئة بالبيان والتفصيل. يأتي هنالك سؤال ممكن يخطر على بال أي دارس ومتدبر لهذا القصص القرآني العظيم، في قصة سيدنا موسى عليه السلام، لماذا قضى سيدنا موسى سنوات طويلة في التربية في الابتلاء قبل أن يكلفه الله بالرسالة؟ ماذا نستنتج من ذلك دكتور في صنع الله للأنبياء كدعاه

0: قبل أن يكلفهم بالدعوة والرسالة؟ تفضل.
1: بارك الله بكم. لو أن طالبا دخل إلى الجامعة فلما جاء وقت الامتحان قيل له هذا برنامج الامتحان، هذا الجدول، وعليك أن تبدأ بالامتحانات، فقال متفاجئا: وهل هناك امتحان؟ فتقول له إدارة الجامعة: وهل هناك شهادة أو نجاح قبل الامتحان؟ هذا المثل البسيط يعطينا جوابا على هذا السؤال. نحن في الدنيا بين ابتلاء وتمكين، فلو قال إنسان: أريد أن أمكن في الأرض، نقول له: هل تمكن قبل أن تبتلى؟ وهذا ما قاله الإمام الشافعي لما سأله يعني أحدهم: أن ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ طبعا نحن ندعو الله بالتمكين، من أدبنا مع الله لا ندعوه أن يبتلينا، لا أبدا، لكن عافيتك أوسع لنا. لكن الإمام الشافعي هنا أجابه إجابة عقدية مهمة جدا، قاله: لن تمكن قبل أن تبتلى. يعني أنت لن تدعو بالابتلاء، لكن أنت لن تستطيع، هي مرحلة، لن تأخذ الشهادة قبل أن تنجح في الامتحان. فهي ترتيب طبيعي جدا لحركة الحياة، أن الابتلاء يأتي أولا ثم التمكين. فلما كان أنبياء الله يعني يكلفون بمهمة عظيمة وبمهمة شاقة، موسى سيقابل فرعون، سيدنا رسول الله سيقابل مشركي مكة وما تعودوا عليه من عبادة الأصنام، سيدنا إبراهيم سيحطم الأصنام التي كانت تعبد آلهة، المهمة شاقة جدا وصعبة، ليست مهمة بسيطة. فلا بد من الإعداد الأكبر، لأن الإنسان يبتلى على قدر دينه. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فكان لابد من الأنبياء أن تكون امتحاناتهم أصعب. نحن لم نمتحن يوما اذبح ابنك، نحن امتحنا اذبح خروفا في عيد الأضحى، لم نمتحن اذبح ابنك، نحن لم نمتحن يوما اترك أودع ابنك بواد غير ذي زرع، نحن لم نمتحن يوما في مواجهة فرعون والوقوف في وجهه في قصره. ما امتحنا بهذه الامتحانات الكبيرة، امتحنا على قدر ديننا. نسأل الله يعني أن ننجح دائما في الامتحانات التي نبتلى بها. أما هؤلاء أنبياء الله عز وجل امتحنوا بامتحانات عصيبة، فيها هجر الأوطان والخلان، فيها مواجهة الأذى، فيها الصبر على الأذى، الصبر على عدم الاستجابة. نوح عليه السلام لم يستجب له قومه، لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهم يعاندون ويستكبرون. فهذه الابتلاءات العظيمة، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ابتلاءات عظيمة لكن بعدها تمكين كبير، تمكين كبير. وهذه رسالة اليوم لأهلنا في فلسطين، لأهلنا في غزة، أن هذا الابتلاء ليس بعده إلا التمكين، ليس بعده إلا التمكين في الأرض لمن بقي، وأن يتخذ الله شهداء ممن استفاهم الله تعالى. فكل ابتلاء بعده تمكين، وكل محنة بعدها منحة من الله، وكل شدة بعدها شدة إلى الله، ولن تمكن قبل أن تبتلى.
0: نعم، بارك الله فيكم. ولعل أجمل ما تهدينا إليه هذه السورة أن الله لا يصنع الرسالات فقط بل يصنع أهلها، ولا يهيئ المهام فقط بل يهيئ القلوب التي ستحملها. في السورة حكم ومقاصد وتأملات كثيرة سنسير معها تباعا في حلقات قادمة. الدكتور بلال نور الدين، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، عضو رابطة علماء الشام، انتهى بنا اللقاء، نلقاكم على خير في حلقات قادمة. نشكركم على جميل ما قدمتم وأفدتم، شكرا جزيلا دكتور بلال.
1: بارك الله بكم وشكرا لحسن استضافتكم.
0: شكرا يا دكتور.

0: وأنتم مستمعينا نشكر لكم طيب المتابعة. الشكر موصول للزميل شادية زيادين ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: غيب وذل طائف لا يغيب
2: نوافذ دينية.
1: أغيب وذل طائف لا يغيب.
2: إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: ومن لي

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.

0: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
2: وين هالغيبة يا رجل؟
3: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
2: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
3: بس أنا ما معي كاش.
2: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
3: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
2: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
4: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
1: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
8: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني.

برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية في مدارس الوطن العربي. معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد، 0790

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
5: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
5: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
7: وين صافن يا زلمة؟
5: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
5: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
7: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
8: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وبشر المخبتين.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله عز وجل، والحمد لله، والكبرياء والعظمة لله، والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله تعالى. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وما أنا من المشركين. اللهم ما أمسى بنا أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا مباركا. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعاتك، اللهم فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم وفق عبدك جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه خير البلاد والعباد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
0: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إلهي، لا تذرني تائها في ظلمة الدرب. سألتك نعمة الإيمان في روحي وفي قلبي، مضى ركبي إليك، مضى ركبي إليك ولم يحد عن سيره ركبي. فكن لي هاديا، هبني الرضا والعون يا ربي. ترفق بي، ترفق بي حنانك، نجني من غمة الكرب. يا إلهي، ما خشعت ولا خضعت لغير سلطانك، زهدت بهذه الدنيا الغرور لنيل إحسانك. صبرت، صبرت لعلني يوم اللقاء أحظى بغفرانك. رضيت بما قسمت وما حكمت بعدل ميزانك. إذا ما أظلمت شمسي هداني نور قرآنك. إلهي، قصدتك أنت في السراء والضراء مقصودي. عبدتك أنت وحدك يا بديع الكون معبودي. مددت يدي إليك، مددت يدي إليك فأنت رب الخير والجود. عطاؤك غير معدود وملكك غير محدود. وليس سوى رضاك علي أمنيتي ومنشودي. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سماحة الدكتور أحمد هليل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد، والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة

وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا

0: سبحان الله الحمد لله.
1: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.

آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إن

الذين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير

أتبع ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب.

زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما

أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت

على ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من آي الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 0798 8 3 9 4 4 4. تقبل الله منكم.

0: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا اطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عبدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء الأوتوستراد مقابل جت اربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-3944. تقبل الله منكم.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ. أطقم

0: شارع وصف التل، مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم في عمان، نستمع الآن أيها الأخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
3: سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقلنا إن قصة آدم تكرر نزولها في القرآن تكرارا يؤكد لقطات متعددة تجتمع القصة كلها منها، فليس فيها تكرار. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى أخبر الملائكة بالخلق قبل أن يباشره، وبعد ذلك باشره وطلب السجود من الملائكة لآدم، وقلنا علّ ذلك، وقلنا إن إبليس استثني من السجود امتناعا وإباء واستكبارا وعوقب على هذا. يبقى إذن فهمنا أن الذي يعاقب على مخالفة أمر لا بد أن يتحقق أولا أنه مكلف به، والله كلف الملائكة. إذن مدام عوقب إبليس على أنه لم يزبط والأمر كان للملائكة، يبقى إبليس من مين؟ إنما دي بالالتزام. إنما إذا جئنا لآية أخرى تعارض ذلك بنص صريح، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يبقى المسألة انتهيت ولا لا؟ يبقى النص حكم بأنه ليس من الملائكة، بل هو مني، والجن جنس مختار كالإنس، يمكن أن يطيع وممكن أنه هو يعصي. طب وإيه بقى اللي خلى الجن قال كونه أخذ على أنه لم يسجد يدل على أنه كان في حضرة الملائكة، ومدام كان في حضرة الملائكة نقول ليه كشمعنا ده كان في حضرة الملائكة مع أنه من جنس آخر؟ قال لك لأن الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إذن فالطاعة فيهم جبلية، ولكن الجنس والإنس مختارين، الإنس والجن مختارين، يسمعون التكليف والله أعطاهم الاختيار الذي خلقه فيهم، فإن شاءوا أطاعوا وإن شاءوا. فإذا كان إبليس قد ارتفع إلى منزلة أن يكون مع الملائكة، يبقى ما الذي تستنتجه أنت من هذا؟ يبقى لابد أنه التزم وهو مختار ما التزم به الملائكة وهم غير مختارين، يبقى صح أن يكون إيه في صفوفهم. بل قالوا إنهم كانوا يسموه طاووس الملائكة، والطاووس ده الحيوان اللي يقعد هنا يختال بشكله ما بين الإيه الحيوان. طب بيختل ليه؟ يقول انا قدرت على نفسي مع اني مختار في الاختيار بين البدائل، وحملت نفسي على منهج ربي كما حملتم انتم انفسكم على منهج ربكم. يعني غرض يقول انا ولا انتم؟ اللي الزم نفسه بان يفعل ما يفعله الملائكة بانه يكون ايه
3: أوامر ربنا ماشي عليه مع أنه مختلف.

قال لك يبقى إذن ده مجلسه مع الملائكة كان مجلس تكريم لأنه استوى مع الأبرار مع أنه صالح بأنه ما يكونش كده. قال لك طيب إذا نعتبره بذلك مساوي، نعتبره أعلى لأنه معه اختيار ومع ذلك ألغاء، نعتبره يا شيخ أدنى منهم برضو بس جن ولو اسم زي الملائكة، هتعتبره أي واحد من دول؟ ما هو ما فيش غيره. هو ألزم نفسه بمنهج الله مع أنه مختار في أن يخالف. نقول بقى زي الملائكة، أدي واحد. واحد يقول لا ده مش زي اللي يبقى أحسن. ليه؟ قال لك لأن دول مش مختارين وده مختار. يبقى الأدي الأعلى. طب ما هو جن برضه يبقى الأدنى. إن عملته أكثر ولا مساوي ولا أدنى نشوف الحكم يبقى إيه. إذا كان هناك أعلى في الطاعة ثم صدر أمر للأدنى منه، يبقى الأعلى يلتزم ولا ما يلتزمش يا عبد الله؟ إنما التزام إيه؟ بالنص ولا كده بالالتزام؟ طب إن كان زيهم يبقى برضو طب إن كان لسه على جنيته التي هي دون إيه؟ دون الملائكة. نقول له يا شيخ ولله المثل الأعلى، إحنا هنضرب مثل، هب إن مثلا الوزير جه وقال لهم ده رئيس الوزراء هيجي يزور الديوان بتاعك دولي، فإذا دخل يا مدراء عموميين لازم تكف ولوك كده وتحجوه مش عارف إيه، ما هو جايب وناس تانيين كانوا موجودين مش مدراء عموميين، ثم دخل رئيس الوزراء مفاجئ فقاموا يحيوه، يبقى اللي أدنى يقف من باب أولى ولا ما يقفش؟ يبقى يقف من باب أولى. يبقى إذا سواء كان ده ولا ده كان لازم إيه؟ إن بالعلو وإن بالمساواة وإن بالدنو كان لازم يعمل إيه؟ لكن هو مرضيش. طب مرضيش مش هو جني مختار؟ أم قال لك يا ريته ما عملش بس، ده علل عدم العمل. فلما ربنا حب يعرض المسألة دي إلا إبليس مرة يقول أبى في آية، ومرة يقول استكبر في آية، ومرة يقول أبى واستكبر، ومرة ما يقولش لا أبى ولا استكبر، يقول ما كان ما يصحش أن أسجد له. إذن ففيه إباء، وفيه إباء منفرد واستكبار، وفي جمع بين الإيه الباء والإيه الاستكبار. إيه الفرق بين الاثنين؟ أم قالنا ما تفسرش الإباء إن هو استكبار، لازم الإباء له معنى والاستكبار له معنى، لأن واحد قد يأبى أن يصنع الشيء إنما بدون تعالم خلاص، وواحد يستكبر. يبقى الاستكبر ده معناه التأبي بالكيفية، الإباء امتناع عن الفعل، الاستكبار إيه؟ كيفية الإباء، كيفية الإباء. فمرة يجيبها أبا، ومرة يجيبها استكبرة، ومرة يجيبها أبا وإيه؟ أبا واستكبر. لو أبا أو استكبر أليس مختارا؟ طب مختار، ما دام مختار، المختار ده مش يصح يساوي ويعصي؟ طيب هو عصي، مش كان بقى اللي يبقى ذنب بقى يؤجل بقى يبقى أم قال لك لا، ده العقوبة مش على كده، ده العقوبة على تعليل الإباء والاستكبار. قال له لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين، وحيقول في الثانية إنني مخلوق من النار وأنت مخلوق من الإيه، وآدم مخلوق من الإيه من الطين، وأنا خير من الله. إذا الامتناع امتناع معلل، امتناع معلل، كأنه فاهم إن عنصر المخلوقية اللي وعين خلق منها هو ده اللي بيدي للواحد قيمة. نقول له لا يا سيدي، ده القيمة جاء مش من ناحية نفاسة العنصر، لا ده من إرادة المعنصر، يجيب لك من الأدنى ويخليه أعلى. نحن بنقول في عرفنا يا سلام ده فلان ده يعمل في الفسيخ شرفات الله. يبقى إذن المسألة مش جنس، مش إيه، مش كنز، لا ده المسألة إرادة الله أن يكون هكذا، يبقى كله طين. ثم من قال لك إن الطين إن راح سمينه؟ من قال؟ لا يقال في شيء.

أحسن من شيء إلا إذا استوت المصلحة فيهما. وده له جهة وده له إيه؟ وله جهة. ما تقولش أبدا، ما تقولش دي أبدا. تيجي تقول لك مثلا الماء البردي ولا الماء السخنة، نقول لا دي لها مهمة ودي لها إيه؟ ودي لها مهمة. لا يقال في شيء أحسن إلا إذا اتحدت الإيه؟ الطين له مهمة والآه له مهمة. فإذا كل واحد في مهمته، ولذلك احنا قلنا في توزيع فضائل الخلق على الخلق ما تقولش ده احسن من ده، لان ما دام دي حاجه محتاجين ليها خلاص يبقى هي هي ادي بعضها تمام. اللي عمال بيعمل الطينه بالذهب واللي عمال في المعجنه يعمل الطين، والاثنين ما عايزين ما يقولش دي احسن ولا ما دام احسنش، ما دام الامر محتاج لمين؟ محتاج لده وليه، يبقى ما فيش احسن. يبقى كلمه انا خير منه خلقتني من مش عارف نار وخلقته من طين، يبقى برضه كلمه. ثم الخيريه التي ذهبت اليها ما دامت هبه من المعنصر، والمعنصر قال لك اسكت ليه، يبقى لابد ان ايه هو يبقى فيها خير منك. طب ليه بقى؟ طب الملائكه قلنا لان دول هيبقوا في خدمته، هيبقوا في مين؟ كان الله يريد يا شياطين يا جن كونوا متعاونين على طاعتي وعلى بري، وكلكم هي ايه؟ يبقى مرة أبى مرة استكبر مرة أبى وإيه؟ استكبر. تيجي لقطة تانية مرة يقول من طين طيب، ومرة يقول من صلصال كف إيه، ومرة يقول من حمأ إيه، ومرة يقول في العموم والله خلق كل دابة من ماء. يوم برضو الناس اللي عمالين يدعبسوا في القرآن يقول لك يا أخويا مرة من مية ومرة من طين ومرة من صلصال ومرة من حمأ مسنون ومرة من تقول له الله، الأمر الذي تتعدد مراحله يبقى متناقض ولا متكامل؟ متكامل. طب ما هو أصل الأصل مية وبعدين يتخطط على تراب بقى طين، ولما بقى طين سبناه شوية زي المعجنة ما نسيبها كده يقولوا مطيخ مر تقوم ايه يبقى يسود كده يبقى زي الحمق، ومسنون ريحته ايه ريحته تتغير، وبعدين ينشف يبقى صلصال، وبعدين حرقناه يبقى فخار. تبقى اذا كلها ايه مراحل لشيء واحد. فان قلت من ماء صح، قلت من تراب خلقكم من تراب نقول له من طين صح، من صلصال صح. يبقى اذا دي اسمها ايه؟ اسمها مراحل. المراحل دي طب وليه ايه لزوم الحكايه الطويله العريضه دي؟ الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعطينا قضيه في خلق الاشياء. قال لك الذي يخبرك عن كيفيه الخلق الخالق لا المخلوق. اللي خلق هو اللي يقولك ازاي، انما المخلوق عايز اقول له انت خلقت ازاي؟ ازاي تيجي دي؟ ما فيش صنعه نقدر احنا نسالها نقول لها انت اتعملت ازاي، انما نسال مين؟ الصانع. اذا فلا مصدر لمعرفه خلق الانسان كما لا مصدر لمعرفه خلق السماوات والارض الا ممن خلقهم. هو اللي يقول انا خلقت دي كذا وكذا وكذا. اذا التكاونات يقول لك واصل الشمس كانت عرض وبعدين ضاع وانفصلت منها الارض ولما مش عارف ايه، واصل كان السديد واصل مش عارف كان الكلام ده كله. ولذلك الحق فطم هذه المساله وقال المؤمن بي لا يستمع الى هراء من هذه الهراءات. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. يبقى حاجتين اتنين ما شافوهاش خلاص، ما دام ما شافوهاش يبقى العلم التجريبي بتاعهم اللي بيعملوه ده ما يشملهمش ولا يدخلش المعمل. ليه؟ لان انا اللي خلقت. وكل يقول وما كنت متخذا المضلين عضدا دل باعجازات القران على ان قوما سياتون يقولوا السماء انخلقت كذا والشمس انخلقت كذا والقمر انخلق كذا والارض مش عارف فرقت وبردت وكرمشت وما كرمشتش والكلام اللي بيقولوه. كان الله اخبرنا انكم ستستمعون الى لغو ملاحده في كيفيه خلق السماوات والارض وايضا في خلق انفسكم. اصلك اصله قرد مش اصله قرد من الكلام اللي بيقولوه. فقال ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق أنفسهم وإيه

إياكم إن آذانكم تستمع إلى المضلين. معنى مضل هو الذي يدلك على شيء على أنه الحق وهو الباطل. لو لم يقولوا إن السماء خلقت كذا والإنسان أصله كذا كانت مضلين دي في القرآن يبقى لا مدلول، ما يبقى لهاش مدلول. إذن هم أعانوا على إعجازات القرآن، هم نفسهم هيك ساعة ما تسمع تقول يا سلام أهو القرآن قال إيه، قال الحكاية دي وقال وما كنت متخذ، ويسموهم مضلين. مضلين لأنهم يلوون الناس عن الحق إلى مين؟ إلى الباطل. فيقول أنا ما كانوش وياي حتى أقول إنهم أخبروكم من ورائي. وما كنت متخذ المضلين أي الذين يخبرونكم بالخلق عضوا. إذن الذي يخبر بخلق شيء هو الخالق له أو من شهد من خلق. وما دام الكل كده مخلوق يبقى ما حد الشاهد، يبقى ليس لنا إلا علم من مين؟ من الحق سبحانه وتعالى، والله أراد أن يعلمنا. الحق سبحانه وتعالى من رحمته بخلقه يترك في محسات الحياة وماديتها ما يثبت صدقه في غيبياتها. ياخد لك من الايه كده دليل على، احنا قلنا زمان ان الانسان وهو يقظان له قانون، ولما ينام له قانون تاني ولا لا؟ طيب يشوف واحد يقول لك ده لابس احمر لابس ابيض ده لابس مش عارف ايه والكلت بتاعه طلعت حلوه، وشفت ابيض وعم ده عينك مغمضه. اذا فمرحله النوم دلت على ان في وسيله ادراك للنفس الانسانيه غير العين، ووسيله ادراك مزاج غير اللسان. فاذا حدثت بشيء بعد ان تموت تقول يا اخي ما هو صح. اذا كنت انا لما بنام بتجيلي اشياء في اليقظه ما تتاتاش وبعد ذلك اشوف وانا عيني مغمضه، يبقى اذا كل شيء له ايه؟ له قانون. فلما يجي بقى في الاشياء الغيبيات دي يوم الحق سبحانه وتعالى يؤنس المؤمنين به بمحسوسات عشان يقرب اليه المعنى، عشان الشيطان لا يجد منفذا له في ايه؟ في ارتيابهم وفي نشككم. فقال لك تعالى بقى، انا مره قلت من ماء، كل دبه من ماء، ومرة قلت لك من تراب، ومرة قلت لك من طين، اخد بقى شوف لي المسائل دي مترتبة ازاي. طب ما هو مية انخلط عليها تراب بقى ايه؟ طين. ان وقفت عند مرحلة الاولى تقول مية، المرحلة اللي بعدها تقول ايه؟ تراب. المرحلة اللي بعدها تقول ايه؟ طين. المرحلة اللي بعدها تقول الطين اتغير وبقى شكله اسود كده، والمرحلة اللي بعدها تقول ده بقى ريحته وحشة، وبعدين بقى نشفته بقى صلصال كده زي اللي بيعمل القلل والبتاع دي، وبعدين بقى فخار، وبعدين نفخت فيه الروح. مش هو قال كده؟ قال فإذا سويته ايه؟ يبقى قال من صلصال ايه؟ اني خالقكم بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يبقى اذا هناخد المراحل كم مرحلة؟ ربنا بيقول لنا على امر غيبي نقول له كذا وكذا وكذا. طب رتب المراحل، انهل أس ونقول لك ميه تراب طين حمأ مسنون صلصال كالفخار، وبعدين نفخه الروح. ده عمليه البناء، بناء الانسان. قال لك انتوا عندكم قضيه، هذه القضيه انك اذا اردت ان تنقض شيئا نقضته على عكس بنائه. افرض ان احنا هنبني عماره، بنعمل ايه الاول؟ الاساس، وبعدين الدور الاول والدور الثاني والدور الثالث والدور فاللي بيجي الاخر وعايزين نهد بقى. الله. اذا نقض كل شيء ياتي على عكس بنائه. طيب الحياه اللي ربنا قال عليها كانت من تراب وميه والى اخره ونفخت فيها الروح، كأن الروح آخر شيء. طب نشوف الموت، ما هو الموت نقض الحياة. الموت جه على أي ترتيب؟ اللي جه الآخر نفخت فيه من روحه يطلع. بعد ما تطلع الروح الجسم الرخص ده اللي عمال الحيوية يروح مشطب، يقول لك ده شطب.
أصبح صلصال.

هذه المرحلة الثانية. وبعدين يرم يرم بقى يطرى كده وبعدين يعفر ريحته تطلع وبعدين شوية المية يطلعوا وشوية التراب يطلع. يبقى جاء الموت على عكس الايه يبقى اذا الحياة لم نشهدها ولكن الله اخبرنا بها ولكن الموت نشهده. فاذا صدق الله فيما نشهد في النقيض النقيض النقيض النقيض نبقى نقول له وانت صادق فيما لم نشهده من غيبيات الحياة. شيء اخر ان الله يترك لطموحات العقول البشرية ما يؤكد صدقه في الأشياء التي غابت عنه. عشان لما ربنا يديك قضية حسية كده وبعدين يديك قضية غيبية يوم يقول لك ايه طب انت هتكذب دي ليه او تشك بها طب ما هي دي زي دي. احنا خلقنا من الايه من الارض مية وتراب وبقطين الى اخره. واستبقاء حياتنا واستمداد بقاء الانسان وذاته من الارض. كل حاجه سواء كانت ضروريات حياه او طرف حياه من مين من الارض. الارض انواع ارض تعطي لنا الخوت وارض تعطي لنا الوسيله الى اعطاء الخوت وارض تعطي لنا طرف الحياه. اللي احنا بنكتشفها دلوقتي في الجبال من المعادن النادرة واللي مش عارف وايه وايه وايه ادت ضرورة في الحياة ولا ادت ايه ادت طرف في الحياة وادت كماليات في الحياة. طب افرض انني عايز احرط الارض احرطها بايه بمحرات انا عايز حديد يبقى ايه في الجبال يطلع لنا شوية حديد كده ويخلينا نعمل منهم ونعمل منهم. طب القوت المباشر بقى اللي بيه استبقاء الحياة كل دي وسائل. القوت اللي بيه الحياة بيجي منين؟ بيجي من الارض الخصبة اللي احنا بنسمها مخصبة. ارض الخصبة اللي احنا بنسميها بناخد منها الزرع دي هي اللي بتدينا القوت المباشر. لان احنا قلنا فيه رزق مباشر وفيه رزق غير مباشر. المال مثلا هو رزق بس مش مباشر. انا مش هاكل فلوس انما انا هاكل رغيف عيش. ان قعدت في صحراء ومعاه جبل تهب ولا له قيمه رغيف العيش هيبقى اغلى منه. الله يبقى في رزق مباشر. رزق المباشر ده بيتاخد مين؟ ام قال لك استبقاء الحياه ام قال لك لازم يكون من جنس الماده اللي انت اتخلقت منها. فخصوبه الارض اللي احنا بناخد منها الزرع دي هي نفسها اللي احنا من ايه اللي احنا مخلوقين منها. ولذلك العلماء لما جم يحللوا تكوينات الإنسان أم حللوا التكوينات اللي مكونة للإنسان وجدوها 16 عنصر. عناصر الكون كتيرة وصلت في جدول مندليف 113 إنما المهم العناصر اللي بتنفعني في الإيه في تكوين حياتي إنما هي 16 بس. أولها الأكسجين ده أعلى نسبة وبعدين الكربون وبعدين الهيدروجين وبعدين النيتروجين وبعدين الفلور وبعدين الكلور وبعدين الكبريت وبعدين الكالسيوم وبعدين المغنيسيوم وبعدين البوتاسيوم وبعدين الصوديوم وبعدين الفوسفور وبعدين الحديد. الله. وبعدين المنجنيز وبعدين السيليكون. كل 16 عنصر دول هو اللي بس بتختلف في النسب. اعلى نسبه الاكسجين واقل نسبه المنجنيز والباقي بقى ده 20% ده 15% ده 14% ده 1% ده 0.5% ده مش عارف ايه. التكوين دي ساعة ما تتكون الأجزاء دي تطلع من قوام الإنسان. بس اختلاف مشخصاتنا ده بقى زايد عنده الكربون شوية ده زايد عنده الكالسيوم شوية ده زايد عنده الفوسفور. واحد صحته مش مستقيمة قوي يقول له روح خلل يقول له ده اللي ناقص عندك مش عارف ايه يدوله اللي ناقص. الله. إذا فالقوام الحياة المستقيمة 16 عنصر. ده لما حللوها للإنسان. لما حللوا التربة المخصبة المنتجة للزروع وجدوها هي بعينها 16 عنصر. فكأن ربنا لما قال لخلقتك من الطين ده صدقت يا ربي لأنك أقمت من

الدنيا الحس ما يدل على الصدق في عالم الايه؟ في عالم الغيب. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. السموم قلنا اللعب اللي ملوش ايه دخان، وبيسموه سموم لانه يتلصص في الدخول الى ايه؟ الى مسم الانسان. هنا بقى صحيح العنصر له تأثير في مقومات حياة كل واحد. اللي مخلوق من طين هتبقى عملية الطينية فيه، واللي مخلوق من نار برضو عملية النارية فيه. الطين إذا قلنا زمان إذا كان الإنسان قاعد في حجرة والحجرة التانية فيها تفاح ولحم ومش عارف إيه، وقاعد كده وكده، أيتعدى شيء مما في الحجرات الأخرى إليك؟ طب افرض ان في جذوة نار ورا الجدار في الأوضة الثانية، بتعمد كده على متابل المسام اللي بين الجدار كده وتلتفت تلاقيك انت عملت كده، يعني اكنك شعرت بايه؟ الله. اذا فكل جنس من الاجناس يأخذ خصائص تكوين. لذلك كان قانون الجن اخف واشد من قانون الانس. يقول انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ويقول لك ايه ان الغدار ينفد من الجدار. ايه ما ينفد من الجدار؟ ما هو النار طلعت من الجدار. اذا فلما يكون عنده كفه قوانينه وقدره قوانينه على الشيء، دي نشاه من ايه؟ من العنصر اللي هو مكونه. انما الممنوع ان تقول انه خير من هذا، يبقى ده له ايه وده له ايه؟ له مهمة. الشيء ما دام تتعدد مهماته ما يقارنش ايه؟ ما يقارنش بيه. ابليس نظر الى هذه لانه له بقى قدرة من نار السموم، يعني نار السموم ايه؟ لان ادته خصائص ايه؟ ثانية، ان هو يبقى موجود ويشوف الناس ولا الناس ما تشوفهوش. ولذلك في قصة سيدنا سليمان وامرأة وسبأ، لما قال ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين، قوله قبل أن يأتوني مسلمين دل على أنه علم أنهم في الطريق إليه. وما دام هم في الطريق إليه بالقيس والقوم بتوع في الطريق، وهو يريد أن العرش بتاعه يجي من سبأ قبل هم ما يوصلوا. طب ده أنت بتقول اللي موجود الآن، واللي موجود الآن عايز يروح الأول ويحل العرش خلاص ويحمله وبعدين يجي، وقبل ما يجي دكم تبقى دي قوة عادية بقى، ده دو كان في الطريق جايين لنا. يبقى مسافة المروح ملغية، مسافة حل العرش ملغية، مسافة تركيب العرش ملغية، كل دي ويجي قبلهم كمان. فلم يتكلم الإنس العادي لأنها مش في إيه؟ مش في مقهور. ولم يتكلم الجن العادي، وإنما تكلم عفريت من الجن. احنا قلنا زمان كلمة عفريت من الجن كأن الجن برضو فيها لبخة زينا، فيها جن عفريت، ولذلك اللي احنا نقول ده واد عفريت، يعني ايه؟ ما اصح بالكلمة. انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك، يبقى له زمن ولا لا؟ اللي عنده علم من الكتاب اللي اعلى بقى من الكل المسيطر على الولاد، انا اتيك به قبل ان يرتد اليك فرقه. فلما رأيه مستقرا ايه؟ مستقرا عنده. اذا كل جنس له قانونه. إبليس من غبائه نظر إلى الخيرية في معطيات العنصر وقال أنا خير، نقول له لا، أنت لم تنظر إلى مهمتك وإلى مهمتك. لو نظرت إلى مهمتك وإلى مهمتك يبقى ما فيش حاجة أحسن من إيه؟ أحسن من حاجة، كلها تمشي إيه؟ ويا بعضها. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فقعوا له ساجدين، السجود حدث كانوا يقولوا زي ما اسجدوا اسجدوا لهذا، إنما كلمة وقع هنا بتدل على إيه؟ على أن المباشرة الحاسمة الحاسمة السريعة في تنفيذ الأمر. نعم. وكلمة فإذا سويته معنى

المية والتراب والطين وبقى صلصال كده يابس كده بحيث لما تخبط عليه كده يرن، وبعدين يصوروا على الشكل اللي هيكون عليه زي دلوقتي ما بيقعدوا يعملوا التماثيل ويصوروها بقى ولله المثل الأعلى يعملوها كده. ولذلك الحديث اللي بيقول خلق الله آدم على صورته، هنا العلماء بقى في مرجع الضمير يقول لك خلق الله آدم على صورته، يعني صورة آدم ولا صورة الله ولا ايه ضمير رايح فين؟ فاللي قال لك على صورته يعني لم يخلق طفلا ثم يكبر ويبقى راجل، ده اتخلق على الشكل اللي هو عليه. علشان كده واحد كده فوق يبقى انسان سوي بيفكر وبيجري وبيعمل مش عارف ايه كده، ما كانش موجود قبل كده بساعه، يبقى لازم يلتفت الى الموجد. انما لو كان صغير وكبر كده يقول لك يمكن حد عمل او شافني وبعدين كبرت، ابدا. خلق الله ادم على ايه؟ صورته. واللي التانيين يقول لك على صورته يعني الضمير من الممكن ان يعود الى، يقول لك لان الحق سبحانه وتعالى عمل خليفه أعطاه من قدرته قدرة ومن علمه علما ومن حكمته حكمة ومن قاهريته قهرة في مواقف عايز يبقى فيها قهرة ومن علمه علما، يبقى ولذلك ده بيقول تخلقوا بأخلاق الله. فإذا سويته ونفخت فيه من روح، النفخ إجراء النفس من شيء لإيه؟ من شيء. هل فيه نفخ صحيح ولا هي كون ولا حاجه؟ نقول له شغلتك انت بقى. ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكه كلهم اجمعون. دي جاي بقى ايه؟ سجود بوقوع، ادي واحد، وسجد الملائكه افرادا ومجمعين، يعني ما فيش واحد انحنى قبل الثاني. كلمه اجمعون دل على ان الجزئيات بتاعت الفعل ايه، لان ما فيش واحد منهم اولى بان ينفع للامر اكثر من الثاني الا ابليس ابى. هنا ابى بس، في ايه ثانيه قلنا ايه؟ واستكبر ان يكون مع الساجدين. ايه يعني مع الساجدين؟ في ان يكون من الساجدين، لو سجد بعد شويه يبقى برضه، انما معي يدل على ان السجود يبقى ايه؟ وياهم يعني حركت تبقى ايه؟ تبقى واحده. قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين؟ ما لك؟ ايه اللي جرى لك يعني؟ تقول ما لك في الشيء العجيب الذي تريد ان تعرف كيف وقع منك؟ ليه ايه لك؟ ما هو الشيء الذي سبق لك حتى لا تكون مع الساجدين؟ فكأن دي مخالف لإيه؟ لطبيعة الأشياء. يقول لك مالك عملت الشيء الفلاني دي ليه؟ أنت مالك تقول له مالك أي شيء ثبت لك فمنعك عن إيقاع الأمر على مقتضى الحكمة؟ إيه اللي حصل؟ الآية الثانية إلا إبليس أبى واستكبر عن إيه؟ قال إبليس ما منعك أن تسكت، وفيه ما منعك ألا تسكت. يبقى في آيتين اثنين، مرة جاء بالإثبات ومرة جاء بالنفي، وهنا ما لك ما فيش منعك. أهي منعك مأخوذة من مالك، من مالك يعني إيه اللي خلاك ما تسكتش؟ يبقى برضه هي فيها إيه؟ منعك من الإيه؟ يبقى المعاني كلها ما إيه؟ ملتقية. بس دي دهشة في معرفة السبب اللي خلاك تعمل العملية، كأن المنطق والعقل ما يخليكش تعملها، أدي واحدة. والثانية ما منعك أن تسجد، يعني ما منعك أن بتبقى هي والفعل في تأويل ايه؟ مصدر. تأويل ايه؟ مصدر. يعجبني ان تذاكر دروسك، يعجبني ايه؟ مذاكرتك لدروسك. يبقى ان وما دخلت عليه يبقى في تأويل ايه؟ وان تصوموا خير لكم، يعني صيامكم خير لكم. ما منعك مره يقول ان تسكت هنا ما لك، انما في ايه ثانيه ما منعك، وما منعك نوعين، منعك ان تسجد بالايجاب ومنعك الا تسجد. يقول له طيب منعك الا تسجد ومنعك ان تسجد، صحيح يبقى كلام ماشي.

لا، ده اللي بيتكلم رب، وما دام بيتكلم رب يبقى كل كلمه عنده حرف لها. قال لك ايه؟ قال لك فيه فرق بين ان يمتنع ابليس عن السجود لان قاهرا قهره ان لا يسجد، وهو كان يريد ان يسجد، هو عايز ايه؟ يسجد. عايز يسجد وفيه مانع، مانع ما منعك ان تسجد تشعر بانه ايه؟ كان من الممكن ان هو ايه؟ منع. طب ما منعك الا تسجد، نقوم نقول له لا، دي اوعى تقول لا زايده زي ما بيقولوا، لان اللي بيتكلم ربنا. امال ايه؟ أم قال لك فاذا ده الامتناع مش كان من واحد منعه وهو عايز يعمل، ده الواحد اللي منعه ده ما منعوش بس اقنعه بالحب ان هو اللي يعمل. يبقى ما منعك ما زين لك الا تسجد، يبقى دي معنى ودي ايه؟ خدنا اللقطتين الاثنين. يبقى الامتناع اما ان يكون ابليس قد اراد ان يسجد فمنعه مانع قهر عنه، يبقى منعك. طب او يكون الثاني ده راح مقنعه بانه يعمل ايه؟ المنع. يبقى ما منعك ان تسجد يبقى للاولانيه، ما منعك الا تسجد من زين لك وقال لك ما تسجدش، يبقى خدت ايه؟ الحتتين الاثنين. احنا قلنا زمان عند قول الحق سبحانه وتعالى لما يجي بقى في عرض الاخره ابليس ومش عارف ايه وبتاع ويتهموا في ابليس، كله في ابليس، كله في ابليس، يقول ما كان لي عليكم من سلطان، وما كان لي عليكم من سلطان، انا ما كانش عندي سلطان ارغمكم على تنفيذ ما اوسوس به. وما هو السلطان؟ يا اما سلطان القوه اقهركم هيدي منعك، يا سلطان الحجة اقنعكم بانكم تعملوا. يبقى لا دي موجوده ولا دي ايه؟ يبقى اذا ما منعك الا وما منعك ان تثبت جاي عشان تبين لنا الايه؟ اوعى بقى حد يقول زايده، واللي يقول زايده يجب ان يستغفر الله. طيب ما دام ملوش سلطان عليكم، لا سلطان يمنعكم وانتم تريدون، يا سلطان يقنعكم ان كنتم ايه؟ تعملوا. لان السلطان اما سلطان القهر واما سلطان الايه؟ واما سلطان الحجه. قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. ليه يا اخويا؟ معناه ان النار يعني اشرف. تقول له لا يا اخويا، كل شيء يؤدي مهمته مساوي للاخر في اداء مهمته. قال فاخرج منها فانك رجيم. اخرج من ايه بقى؟ اهو ده الموقف بقى، اخرج منها. يبقى لازم منها دي كان في حيز او في كلام في مكان، ما دام يقرب منه انه يخرج منها يبقى كان. طيب قلنا زمان في قصه الخلق لما تكلمنا عنها قديما ان ادم وذريته مخلوقين للخلافه في الارض، ومعنى الخلافة في الأرض بينتها آية أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وما دام هيجعلكم خلفاء، خلفاء لإيه؟ لخلق كان قبلكم، أو خلفاء لله في مزاولة الأسباب، لأن الله يباشر أشياء في السببيات بواسطة ما خلق. الإنضاج بالنار الله هو الذي ينضج، بس النار هو عاملها سبب. الاكل عشان يشبعني هو اللي يشبع، ولذلك هو يطعمني وايه؟ امال دي سبب. اذا مزاوله الحق سبحانه وتعالى لاشياء كثيره في السببيات معناها ان الانسان او كل شيء في الوجود بيؤدي مهمه يوفقنه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي واحد فقير وبعد ذلك يريد ان ربنا يحنن قلوب الاغنياء عليه، يقول ايه؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يقرضك وانت اللي معطي. طب ده انت اللي بتدي، انا اقرضك ليه؟ لان ما دام انت اشتغلت وعملت انا ما احرمكش من ملكيتك.

0: بس انت سبب الاسباب ايدي الله الممدوده الى الخلق. ولذلك الانسان ساعه ما توجد له اسباب يقول السبب ده يد لله ممدوده بيه. اوعى ترد يد الله وبعدين تطلب ذات الله. ازاي؟ قال لك هناك في قوله سبحانه وتعالى امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. ما هو المضطر؟ المضطر الذي استنفذ كل اسبابه. فاذا دعوت عن اضطرار ثق انك مجاب. انما احنا بندعي مش عن اضطرار، احنا بندعي عن طرف. ما اقولك انا دعيت وربنا ما جاوبنيش، ما هو انت اصلك دعيت عشان يبقى لك فيل ما انتش راضي بالشقه، ودعيت بالشقه عشان تبقى ملك ما رضيش بالسكن، وما رضينا مش عارف ايه. يبقى ما دام في اسباب اذا المضطر هو من كل اسبابه ينتهي، يوم يقول خلاص يا رب انا استنفذت اسبابي بيدك الممدوده، يبقى انت ايه؟ يقول ربنا يستجيب له على طول. اذا فكل ما تراه من اسباب ايدي الله الممدوده للخلق بالخلق. ولذلك يقول لك ايه؟ الخلق كلهم عيالي ايه؟ فاحبهم الي ارأفهم ايه؟ وقلنا قصه ستنا فاطمه لما قعدت تجري الدرهم وبعدين قالت انه يقع في يد الله قبل ان يقع في يد الفقير. قال فاخرج منها اي من ايه؟ المكان. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى بيتكلم في الملأ الاعلى او في الحضرة. اخرج منها اي من مقام الحضرة التي كنت مشرف انك تبقى الملائكة ويبقى مش عارف ايه، يلا ابعد عنها اخرج منها. قال فاخرج منها فانك رجيم. رجيم اللي هو اللي نسميه مرجوم، مرجوم مبعد بالايه مش كده بالكده، ده بالرمي بالحجارة. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
7: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: الآن. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي يتلو ما يتيسر من كتاب الله العزيز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم

أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين

ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا

أسكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد

وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل

من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟

يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك

إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى.

كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل

في السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه

قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم

دمره ننجسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له

فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم

إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت.

إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه

إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم.

يعلمون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون

وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق

آتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق

وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك.

0: ولتعلمن نبأه بعد حين.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ